0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم

له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.5

الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8. أنوار الصباح.

دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك.

فمر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة، وفي رواية وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
رواه البخاري ومسلم.

0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوع من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله، في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. نعم، هما خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة، واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ما هوش واعي، ما هوش حاسس بالآيات، ما هوش يرافها بعينيه، وقتها إذن يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا، هو أمر الله، نحن من أمر الله. إيش يقول؟ يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك، ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب، ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها، ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدابة، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأمة الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أرم أفام تونسنا تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه. النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

من 7 ل 10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الاخبار شو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. اسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدويت كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار. عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك وعيش صبيحك. السبعة وسبعة دقائق على موجات راديو رمفام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعين الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح وبتاريخ اليوم الأربعاء 10 جوان 2026 اللي يوافق 24 ذو الحجة 1447 هجري. كالعادة نتلقى معكم من توا حتى للعشرة ثلاثة ساعات، تبعوا فيهم كل الأخبار وآخر المستجدات في تونس والعالم. أخبارنا الجوية، أخبار مساكن، أخبار سوسة، تلقاو معنا عدد من الفقرات كما تعودتوا بها، فيها المعلومة فيها الخبر فيها الإفادة. كيف كيف زادة تلقاو معنا بلاي ليست متنوعة اليوم، فيها التونسي فيها جديد فيها القديم فيها الشرقي وكل أغاني اللي حبيتوها. إذن شكرا لتفاعلكم معنا دائما عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رمفام بيبليكاسيون نهار الأصباح، وشكرا لاختياركم استاسيون رمفام باش تبدأوا معنا نهار جديد ونهار الأصباح باش تعيشوا معنا أجواء الصبحية مع كامل الفريق. في الإخراج معنا اليوم حافظة بن صالح، مهدي في الأخبار الرياضية، واليوم تنطلق فقرة أخبار المونديال يوميا 8:15. نكون معكم في حوصلة لأهم وأبرز الأخبار في علاقة بالمونديال، إضافة إلى إرام سبور النشرة اللي تلقاوها يوميا بداية من 9 نشرة مفصلة فيها عودة على أبرز المستجدات الرياضية في تونس وكذلك العالم. كيف كيف خليل يعمل بينا دور اليوم في المرش اللوطان بداية من 9:04، وهذه أجمل تحيات كمال زريلي معكم كوتي ميكرو، ضيوفنا في ساعتنا الثانية. خليكم معنا برونشي تسمعوا في النهار الأصباح على أحلى الإذاعات راديو رمفهم. النهار الأصباح النهار

رح درجات الحرارة كانت مرتفعة يعني أكثر من العادة تقريبا، نحكيه على 38 درجة مئوية وسط النهار، وفما ريح الشيلي، واليوم تقريبا فما استقرار نحكيه في مساكن والمدن المجاورة لها، وأكثر تفاصيل إن شاء الله 7:15. شروق الشمس كان 5:05، غروبها اليوم يكون 7:33، وإن شاء الله نهاركم زين سيسر ويحكم مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في أوقات الذروة ما بين 11 و4 متاع العشية. ناخذ كفايتنا من المياه، نحاولوا نتجنبوا التعرض مباشرة لأشعة الشمس، سينو الناس المضطرة تنجموا أكيد تحمي رواحكم، تحط شابو، تحاول أنه نحمي رواحنا، وكان عنا كبير في الدار ديما نتفكروا بشربة ماء، وكان عنا زادة صغير بيبي ديما نتفكروهم وما ننساوهمش، وربي يحمي الجميع. 7 درجين ونقولوا مع بداية هذا اليوم الجديد يا فتاح يا رزاق يا ربي لا مال عليك يا ربي وشده فيك، ربي يجعلنا ان شاء الله صباحنا هذا بداية لكل خير وتوفيق يرافق خطانا، ورضا يملأ قلوبنا، ورحمة تظلنا أينما كنا. اليوم 10 جوان، اليوم إن شاء الله آخر يوم في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا جوان 2026، إن شاء الله ربي يوفق كل وليداتنا، وإن شاء الله الفرحة تعم كل دار تونسية عندها بكالوريا. نقولوا ربي في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، يا ربي لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا.

0: نهار الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: تو 7 و 19 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. صباح الورد من جديد كل مستمعينا الكرام، صباح الخيرات والمسرات، وإن شاء الله نهاركم أسعد لياماته.

0: الله نهاركم أسعد يوميات إن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنيه مع بداية هذا اليوم الجديد إن شاء الله صباح الفرحة صباح تحقيق كل الأمنيات وكل الأحلام وإن شاء الله بالتوفيق للجميع الناس اللي قصدت ربي شهدت ثنية لقيت ذي ثنية زينة للجميع ربي يوصلكم المقصدكم سالمين بربي سيسر ويحكم كل مستعملي الطريق للسرعة وحيدة وحيدة في الكياس نحاولوا إن شاء الله نوصلوا سلامات جس نتقيدوا بقواعد السلامة المرورية نستحفظ على رواحنا نستحفظ على غيرنا ما نتهوروش في الكياس وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع يا محلى كلمة صباح الخير نقولوها المدام نادية هميلة تقول صباح الخير نهارك زين رشيدة بن شني صباح الورد عواطف بن تركيا بكوش نهارك أسعد ليامات اسمهين قموري صباح الورد تقول صباح النور والياسمين يسرى صباح الخير أيضا تحياتنا لكل مستمعينا مدام الشطي لطيفة تقول صباح الخير صباح النشاط صباح الحيوية على الدوام وإن شاء الله ديما مونسينا وربيعينكم وإنت بالأمثل مدام مونيا قم قول صباح النور والسرور إن شاء الله نهارك زين يا مدام مونيا تحياتنا لنجاة بابا صباح الورد تقول صباح النور والسرور ومحبة رسول يا كمال تحياتنا ليك لله وإن شاء الله نهارك طيب ضحى الجزاح صباح الخير سونيا التومي صباح الأنوار والأزهار والصلاة على النبي المختار اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مدام مونيا كريفة صباح الورد زهر عتية تحياتنا ليكم الناس كل تحياتنا أيضا نسلموا على مدام نبيلة زجر البوجي تقول صباح النور من باريس وتحية ليك لله وتحية لكل ناس باريس اللي يسمعوا فينا لقيت ذي وجاليتنا المقيمة بالخارج سي فيصل زدبي الشطي صباح الورد سعاد عتية وكل مستمعينا الكرام مدام كوثر الماجري شكرا شكرا على كل الكلمات الطيبة اللي أرسلتها لنا مرحبا بيك ودمتي وفية دائما للنهار على صباحه ولموجات راديو راما فهم أنت وكل مستمعين الكرام 21 دقيقة بعد السبعة وقيت باش نمشي ونعملوا أطلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم
1: النشرة الجوية
0: إذن طقس اليوم لأربعة 14 جوان 2026 ليوافق 24 ذو الحجة 1447 هجري المعهد الوطني يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد فتدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة ثم بشتشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال مع تساقط محلي للبرد رياح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب سرعتها متوقعة تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر تتقوى لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية سواحل البلاد ودرجات الحرارة القصوى اليوم باش تتراوح ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 36 و 40 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي محليا بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها نلقاو درجات الحرارة كيما البارح تقريبا باش تتواصل مرتفع نحكيه على 32 درجة مئوية صبحية اليوم بعد الظهر متوقع باش توصل حتى لل 37 درجة مئوية والليلة في الليل تكون تقريبا كيما البارح في حدود 25 درجة مئوية سرعة الرياح تكون ضعيفة ثم معتدلة بقية النهار بالنسبة للطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم يعني طقس اليوم ما يختلفش برشا على طقس يوم أمس في سوسة عموما ومساكن والمناطق المجاورة لها الكل نمشي لأوقات الصلاة أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:12 دقيقة ذين صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و24 دقيقة ذين صلاة العصر ابتداء من 4:06 دقائق ذين صلاة المغرب ابتداء من 7:36 دقيقة وذين صلاة العشاء ابتداء من 9:23 دقيقة وربي يتقبل صلاة الجميع
1: النشرة الجوية. النشرة الجوية.
0: أوكي، اليوم فما كل شيء في الطقس بالنسبة للأمطار، متوقع بالضبط في زغوان، متوقع في سليانة، متوقع في الكيف، متوقع في القيروان، أيضا في القصرين، في سيدي بوزيد، وكذلك قفصة، بقية الولايات، فإنه درجات الحرارة تواصل مرتفعة. أيضا الأمطار هذه يعني سخانة ومطر، مثلا نحكيه في القيروان اليوم درجات الحرارة القصوى توصل 41 درجة مئوية بعد الظهر، ولكن نلقاو في نفس الوقت توقعات بخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. إذن تقريبا ما تبعدش برشا في بقية الولايات درجات الحرارة، وكذلك خاصة اللي فيها توقعات متاع أمطار اليوم وخلايا رعدية. ربيعين الجميع، وربي يحمي الجميع. احنا نواصلوا معكم ديما في النهار على الصباح وتو 7:05. ما تبعدوش، كان عندك الشكون اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 جوان، تدخل الباج فيسبوك راديو رما فام بوبليكاسيون نهار على الصباح، وتخلينا كومنتير فيها الاهداء متاعك. يلا راجعين معكم بعد لحظات.

0: صباح الخير لكل مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم من جديد. 7:29. النهار على صباحو، النهار على صباحو، ان شاء الله نهاركم طيب بالنسبه لكل. نمشي لقيه ذيلي فقره من القلب للقلب، اولى تهاني مناسبه عيد ميلاد حد عزيز عليك دخلت لنا، ونحاولوا نقرا لقيه ذيلي المجموعه الاولى، وعندنا موعد ثاني ان شاء الله العشرة غير درجينا.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: نبداو مع عند مدام مونيا جري، صباح الخير، تقول تحب تهني ولدها الصغير احمد جري بعيد ميلاده، تقول له كل عام وانت بالف خير وربي يحفظه. ايضا مدام نجوى يوسف تقول صباح الورد والفل والياسمين، نهارك زين يا مدام نجوى، تهني بنتها العزيزه سعاد بعيد ميلادها، تقول له كل عام وانت منوره حياتنا يا غاليه. صديقنا مروان يقول لصاحبه حاتم اللي تبيني عيد ميلاد سعيد، مناسبة عيد ميلاد اليوم، يقول كل عام وانت بالف خيرة.
2: انا ادعنك مع اني اصرت عينك دفاك.
0: مدام فاطمة كرموس تقول صباح النور والسرور، نهارك زين، تاني بنت الغالية زينب كرموس بعيد ميلادها، تقول ربي نشحك ربي هنيك وربي يسعدك. ونسلم على مدام سوسن مخينيني حتى بتقول صباح النور، نهارك سعيد يا مدام، تتمنى عيد ميلاد سعيد البنت اختها ريهام قزقز، تقول لها ان شاء الله الف مبروك النجاح وعيد ميلاد سعيد ده. كل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب. مازال عندنا موعد ثاني العشرة غير درجينا.
1: من القلب للقلب،

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: إذا من القلب للقلب. ومن القلب للقلب نقول إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق لكل وليداتنا في البكالوريا. إذن اليوم هو اليوم الأخير من امتحان البكالوريا، التعب واضح بدا على وجوه المترشحين اللي يواصلوا سباقهم في اليوم الأخير نحو إنهاء أحد أهم استحقاقات الدراسية في مسيرتهم التعليمية، بين ارتياح البعض لمستوى الاختبارات وتذمر آخرين. على كل وصلنا لليوم الخير تامي، ومع اقتراب إسدال الستار على دورة البكالوريا يبقى دائما الأمل رفيق آلاف المترشحين اللي يترقبوا نهاية الامتحانات اليوم، حاملين معاهم مزيج من التعب والرجاء بعد أيام طويلة من المراجعة والاختبارات والانتظار.

ان شاء الله ادمين، ان شاء الله ناجحين، ان شاء الله موفقين جماعه البكالوريا، والله لا يحرم دار هكا ولا تلميذ يعدي في الباك من النجاح. اللي خدم وحضر وتعب وعمل اللي عليه ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق ليهم الكل، وان شاء الله اكيد بالمستقبل الزاهر. اليوم بالنسبه للتلامذه نتاع البكالوريا شعبه الاداب من 8 ل 10 يعديوا الانجليزيه، من 11 نص نهار ونص يعديوا المواد الفنيه. بالنسبه لشعبه الرياضيات يعديوا من 8 ل 10 ايضا انجليزيه، ومن 11 نص نهار ونص يعديوا المواد الفنيه ايضا. نفس الشيء بالنسبه للعلوم التجريبيه انجليزيه من 8 ل 10، من 11 نص نهار ونص مواد فنيه، وكذلك نفس الشيء ونفس التوقيت بالنسبه للاقتصاد والتصرف وايضا العلوم التقنيه والعلوم الاعلاميه. فقط الرياضه شعبه الرياضه يعديوا اليوم 8 ل 10 الانجليزيه. ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله بالتوفيق لوليداتنا، وان شاء الله نسمعوا هكا زغروطه حلوه برشا في كل دار، ونسمعوا الاغنيه هذه ان شاء الله نهار 23 نهار خروج انتيجه البكالوريا.

0: نبشروا بكل خير ان شاء الله، وان شاء الله نغني ونجحنا نهار 23. يلا 7 و7 خليكم معنا دائما في الاستماع للنهار الاصبح، وما تبعدوش لبعيد، احنا فاصل شهري قصير ثم راجعين معكم بعد لحظات كالعادة في موعد يومي مع 24 في دقيقتين.
1: النهار الاصبح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه
2: مقيد الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل؟
4: ورا لسي تكنيك بالضبط بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج ستخيكتور مداحو ماني منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، توا 7:41 دقيقة، 8:04، مرحبا بالجميع، صباحوا عليكم زاد لي زانترنوت مدام فاطمة بريري، نهارك سعيد مبارك. ونمشيو لوقيت هذا كالعادة إلى فقرتنا اليومية في جولة سريعة وعودة على أبرز ما صار وما تقال، في عودة على الأخبار الوطنية وكذلك الدولية.
0: 24 في دقيقتين.
1: نبدأ من تونس، وندعى أمس وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدى إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية ريانا، دعا الإطار التربوي باش يواصل الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، وأكد أنه ما يقدمون ولا ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية. وأكد حسب ما جاء في بلاغ صادر عشية يوم أمس عن وزارة التربية أنه ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلامذة وعائلاتهم، ودعا لتعزيز روح الفريق والتضامن ما بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المتعلمين ترشحين. في خبر آخر، كانوا نفذ البارح أصباح أساتذة التعليم الثانوي العاملون بمركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية قفصة وقفة احتجاجية حاملين الشارة الحمراء بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، وذلك تعبيرا عن رفضهم لما اعتبروا استهداف لأحد زملائهم العاملين بمركز امتحانات بمدينة أم العريسة. في خبر آخر، قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه الثلاثاء بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئيس الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاع والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. ومن أهم القرارات اللي تم الإعلان عليها خلال هذا المجلس تتمثل في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب وكذلك مياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالمياه الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضرية. كما أقر المجلس الوزاري إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق، ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. البارح أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيغ والوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. تم الإعلان عن هذا الإنجاز اللي يعتبر من أبرز نتائج التعاون بين الجانبين خلال الاجتماع الختامي للجنة التنسيق المشتركة للمشروع اللي تنفذه شركة تونسية الكهرباء والغاز بدعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولية. تباحث أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى، تدارس سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية اللي تعيق تطوير المبادرات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الإفريقية، مع تأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. أمس حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الدويات البيطرية، واعتبرت أن هذا الوضع يشكل تهديد حقيقي لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية اللي تشهد تغييرات موسمية تأثر على صحة الحيوانات. في خبر آخر، إذن تواصلت عمليات تجميع ونقل مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من عدد من الولايات من بينها تونس الكبرى وصفاقس وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية اللي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات التونسية. نمشيو لأخبارنا الدولية. 7:47
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: نبدأ مع الخبر الأول. شنت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة ضربات على أهداف إيرانية وصفتها بالدفاع عن النفس، هذا حسب زعم إذن الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية إسقاط مروحية أباتشي. وضحت الولايات المتحدة الأمريكية أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما أعلنت طهران أنها ردت باستهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن هذه الضربات على إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، وأضافت أن هذه المهمة تعد رد متناسب على عدوان إيراني غير مبرر حسب زعمهم. وقال مراسل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه جولة ثانية من الضربات استهدفت إيران بعد جولتين سابقتين في نفس الليلة، بينما فادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجسك جنوب البلاد. من جهته ولا من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة واحتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار وطلبها بالمغادرة. وذكر في منشور على منصة إكس، لتقليل المخاطر فإن أفضل حل هو أن تغادر القوات الأجنبية. نحكيو على فلسطين، وين أعلن وزراء خارجية 5 دول، أستراليا، كندا، فرنسا، النرويج، بريطانيا، أعلنوا عن اتخاذ إجراءات حازمة ومشتركة تشمل فرض عقوبات وتدابير رادعة ضد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف محاسبتهم على أعمال العنف المروعة اللي يرتكبوا فيها بحق المدنيين وخيانة الفلسطينيين. جاء في بيان مشترك صادر عن الوزراء شنو يقولوا فيه، يقولوا إنه أمام تدهور الأوضاع الخطير في الضفة والخطيرة في الضفة الغربية تحركوا بشكل منسق لفرض عقوبات وإجراءات أخرى لضمان مساءلة المستوطنين المتطرفين الإرهابيين الصهاينة على الجرائم المروعة اللي يرتكبوها ضد المدنيين الفلسطينيين. أشار الوزراء في بيانهم إنه المستوطنين المتطرفين الإرهابيين الصهاينة وبدعم من مؤيديهم يواصلوا شن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ. في سياق متصل، البارح أعلنت إيطاليا إنها فتحت تحقيق ضد وزير الأمن القومي الصهيوني الإرهابي إيتمار بن خفير على خلفية إساءته معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي في ماي الماضي بسبب مشاركتهم في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007. أيضا في فرنسا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي منع وزير المال الصهيوني سموتريتش اللي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، إذن ويدعو إلى إعادة استيطان غزة هذه سموتريتش. إذن البارح أعلن وزير الخارجية الفرنسي منعه من دخول الأراضي الفرنسية. زاد تم منع 4 من قادات ولا قادة منظمات الاستيطان، 21 مستوطن عنيف تم منحهم من دخول فرنسا، وندد بسياسة لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة بالمجتمع الدولي الملتزم التزام يقول بحل الدولتين. هذا بالنسبة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل. إيش عنا اليوم في 24 في دقيقتين؟ ربي ينصر فلسطين.
0: 24 في دقيقتين.
1: 57 دقيقة ديما معكم في النهار على صباح. هو
0: النهار على صباح.
1: ما تبعدوش لبعيد، راجعنا معكم جيست بعد شوية مواصلين مع فقراتنا. يقول أنا شيخ وعامل كيف، إن شاء الله زاد أنتم تكونوا شيخين عاملين بون كيف، إن شاء الله يوم جديد يوم سعيد للجميع.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على نرم فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم 1 الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ 10.

0: تصبح مع كمال من 7 للعشرة.
1: هذا صابر الربيع يقول انا شيخ وعامل كيف 57 دقيقة. صباح النور من جديد. صباح النور السيد احمد برير يقول صباح الخير والسرور ومحبة الرسول ويسلم على كل مستمعين نهار الصباح ونسلم عليك يا سيدي. ان شاء الله نهارك اسعد ليامات. مدام سميرة بوهليل نهارك زين جميلة فتح الله ملي صباح الورد وتقول ان شاء الله الف سلامة لصديقنا سي محمد زجر. ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي يعافيه وان شاء الله ربي يقومه ويسلم معه.

0: ان شاء الله سلامات ربي يقومه وسلم وربي يشفي ان شاء الله. 57 دقيقة على موجة لرما فهم نمشيو لي رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: في رقم اليوم وحنا نحكيه على موسم الحصاد اللي انطلق منذ أيام في عدد من ولايات الجمهورية التونسية. إذن تونس تستعد لإصابة حبوب وفيرة هذا الموسم تفوق 2.2 مليون طن. الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس كان تفادت أنه التوقعات تشير أنه إصابة الموسم الحالي من الحبوب باش تفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني وتجاوزت بذلك مستويات الانتاج اللي سجلناها خلال الموسم اللي فات واللي وصلت 20 مليون قنطار. أكدت بن حديد في تصريح صحفي لوكالة فريق الأنباء على هامش افتتاح لموسم الحصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكديان رفقة والي الجهة وعدد من المسؤولين. أكدت على جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن وكذلك الرفع والإجلاء، وأشارت أن عمليات الإجلاء بواسطة الخط الحديدي باش تعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. إذا دونك رقم اليوم نحكيه على توقعات بإصابة إصابة الموسم الحالي من الحبوب إن شاء الله ربي يوصل بالسالم ستفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني. ربي نزل البركة ربي يوصل بالسالم كما يقولوها وربي يعين الجميع.
1: رقم اليوم
0: خليكم معنا في الاستماع بعد شوية راجعنا معكم 8:15 عنا موعد مع أخبار المونديال أيضا باش يكون عنا موعد مع منك ناس ما نحكيه على سوسة ونحكيه على آخر الأخبار في علاقة بالامتحانات تاع البكالوريا في سوسة بخصوص اليوم الخامس يعني اللي هو يوم أمس. إذن شنية آخر الأخبار كل الأخبار أكيد تابعوا معنا في النهار الأصباح وما يفوتكم شيء. فاصل ونواصل.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقيت الشهر على ميرم افهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام تونسنا
5: من القلب للقلب.

0: قلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرانا فام
3: في سكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا.
3: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام. القناص موعدكم اليومي على الأرم فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: أرانا فام
3: في سكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام راديو أرانا فام أرانا فام. ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينة إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك.

0: ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: رجعنا لكم من جديد 8:16 دقيقة على موجات راديو رمفام، ديما معكم في النهار الأصباح، وديما معكم أكيد مع مختلف فقراتنا. فقرة جديدة نبدأها اليوم، ونعرفوا اليوم غدوة باش ينطلق مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. إذا إن شاء الله بالتوفيق لعناصر منتخبنا الوطني التونسي. يوميا باش نكون معكم فقرة لقاية ذايا نرجع فيها على كواليس وأخبار المونديال أكيد، ونتابع فيها أيضا أخبار المنتخب. عندكم نشرة زادة شكون كل يوم 9 في النهار الأصباح، وأيضا مع زميلنا مهدي الساحل. يلا سيدي نمشي لفقرتنا لليوم أخبار المونديال.
0: أخبار المونديال على رمفام، على رمفام. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصباح على راديو رمفام.
1: البداية بشكون دائما بأخبار المنتخب الوطني التونسي. البارح ماضي 3 متاع الصباح ملعبية المنتخب عملوا أول حصة تدريبية في مقر التربص متاعهم في مونتيري في المكسيك. كانت خفيفة الحصة الأولى، ثم كانت فما حصة تدريبية، حصة متاع تمارين أخرى. إذن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل لمدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائي كأس العالم بعد رحلة طويلة مرت بعدة محطات شملت تونس ثم اسطنبول وصولا إلى نيو مكسيكو، قبل ما يتوجه لمونتيري في مقر ولا مونتيري مقر المعسكر الرسمي للمجموعة في ظل ظروف سفر. إذن كانت طويلة شوية وتواصلت الرحلة تقريبا في 24 ساعة، يعني الرحلة متاع سفر الكل بمحطاتها المختلفة. فور وصولهم إلى مونتيري خضع نسور قرطاج لحصة تدريبية خفيفة كما حكينا مخصصة لإزالة الإرهاق واستعادة النسق البدني في محاولة للتأقلم مع ظروف السفر الطويل قبل الدخول في أجواء المنافسة. في استقبال الوفد الرسمي للمنتخب الوطني التونسي كان موجود أنيس الحجري القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بواشنطن. أيضا اللي شد الانتباه والخبر لدولته عديد وسائل الإعلام الوطنية وحتى العالمية، مشجع وحيد تونسي هو مقيم في المكسيك، مش الوحيد المقيم في المكسيك ولكن الوحيد اللي كان حاضر وقت وصول الملاعبية لمقر الإقامة متاعهم. إذن كان هز دربو تونس، زوجته مكسيكية اسمه ياسين، يعني كان شد انتباه يعني الصحفيين اللي كانوا موجودين غادي وكانوا ركزوا معاه، يعني عنده وصول إلا منتخب كان واقف رافع علم المنتخب ورافع علم تونس وهو وزوجته المكسيكية، ويرحب بوصول المنتخب الوطني التونسي وتحدث عليه برشا هذا المحب التونسي اللي اسمه ياسين، وما عندوش برشا يعني من اللي استقر في المكسيك. على كل نكملوا معكم ديما مع أخبار منتخبنا. نذكروا للمنتخب التونسي باش يستهل مشاركته 7 في تاريخه والثالثة على التوالي في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي نهار 15 جوان قبل مواجهة اليابان في الجولة الثانية، على أنه يختتم الدور الأول بملاقات هولندا في كنساسا سيتي. احنا باش نحكي على سجل المنتخب التونسي في نهائيات كاس العالم. وسجل المنتخب التونسي في نهائيات كاس العالم لكرة القدم كان حضر في 6 نسخ سابقة خلال مسيرة امتدت على أكثر من 4 عقود، خلت بصمات متفاوتة صنعت جزء من ذاكرة الكرة التونسية. أبرز الأرقام والإحصائيات اللي رافقت مشاركة نسور قرطاج في المونديال منذ أول ظهور في نسخة الأرجنتين 1978. المنتخب التونسي شارك في 6 نسخ من كأس العالم، وهما سنوات 1978 1998 2002 2006 2018 و2022، ولم يتمكن خلالها المنتخب من أنه يتخطى الدور الأول له. منتخب نسور قرطاج خاض على امتداد مشاركته بالمونديال 18 مباراة، يعني في 6 مشاركات سابقة 18 مباراة لعبهم المنتخب الوطني التونسي، حقق خلالها 3 انتصارات 5 تعادلات مقابل 10 هزائم. كما شارك هجوم المنتخب التونسي سجل المنتخب التونسي خلال مشاركاته الستة اللي فاتت 14 هدف، واستقبلت شباكه 26 هدف. شاركوا 91 ملاعبي تونسي فعليا في مباريات كأس العالم في النسخ الستة السابقة اللي شارك فيها المنتخب. يعد رياض البعزيزي أكثر ملاعب تونسي مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، بعد ما لعب 641 دقيقة في 8 مباريات على امتداد 3 نسخ متتالية، لعب في عام 1998، لعب في 2002، لعب في 2006، متقدما على قيس الغضبان اللي شارك بدوره في 8 مباريات في 3 كؤوس عالمية، شارك في نسخة 98 نسخة 2002 ونسخة 2006، لكنه المجموعة متاع الدقائق اللي لعبها قيس الغضبان بلغت 421 دقيقة، يعني أقل من رياض البعزيزي اللي هو لعب 8 مباريات في 3 نسخ لكنه لعب 641 دقيقة. حاتم الترابلسي خاض 619 دقيقة لكن لعب 7 مباريات في 3 نسخ من كأس العالم 1998، لعب في 2002، لعب في 2006، بينما لعب كل من علي بومنيجل وزياد الجزيري 6 مباريات في نسخة 2002 و2006 بواقع 540 دقيقة للأول، يعني نحكيه على علي بومنيجل، و482 دقيقة للثاني اللي هو زياد الجزيري. أقل ملاعب تونسي مشاركة في كأس العالم بعد ما اقتصر حضوره على دقيقة واحدة لعبها خلال المباراة قدام منتخب بنما في مونديال روسيا 2018 هو بسام إصرارفية. وهبي الخزري يتصدر ترتيب هدفي المنتخب التونسي في كأس العالم برصيد 3 أهداف، وهو يعد اللاعب التونسي الوحيد اللي سجل في زوز نسخ من المونديال، سجل زوز بونتو في نسخة روسيا 2018 قدام بلجيكا، بينما وبنما قد سجل قدام بلجيكا وبنما وهدف واحد في نسخة قطر 2022 واللي كان في شباك المنتخب الفرنسي حامل اللقب. يبقى علي بومنيجل أكبر ملاعب تونس ملاعب تونسي سامحوني شارك في كأس العالم، لعب عمره 40 عام ولعب 40 عام و 71 يوم خلال المباراة قدام المنتخب الأوكراني في مونديال ألمانيا عام 2006. يبقى ياسين الشيخاوي أصغر ملاعب تونسي شارك في كأس العالم، وقت اللي شارك أول مرة كان عمره 19 عام و265 يوم خلال المقابلة أمام المنتخب السعودي في مونديال ألمانيا عام 2006. شارت قيادة المنتخب التونسي في كأس العالم إذن حملوها 9 ملاعبين نحكيه في النسخ الستة اللي فاتوا، دورة الأرجنتين 1978 تميم الحزامي في 3 مباريات كان هو القائد في المنتخب التونسي، دورة فرنسا عام 1998 نقاو سامي الطرابلسي في 2 مباريات شكري الواعر في مباراة واحدة، دورة كوريا الجنوبية واليابان 2002 خالد بدرة في 2 مباريات وعادل السليمي في مباراة واحدة، دورة ألمانيا 2006 رياض البعزيزي حامل شارة قيادة المنتخب في 3 مباريات، دورة روسيا 2018 وهبي الخزري في 2 مباريات وأيمن المثلوثي في مباراة واحدة، دورة قطر 2022 يوسف المساكني في 2 مباريات وهبي الخزري في مباراة واحدة، وتداول على تدريب المنتخب في النسخ الستة اللي فاتت في كأس العالم 7 مدربين من بينهم 5 توانسة هما عبد المجيد الشتالي، علي السلمي، عمار سويح، نبيل معلول وجلال القادري، مع مدربين أجنبيين هما ري كسبرجاك وروجي لوميغا. منتخب والمهاجم المنتخب التونسي فخر الدين بن يوسف كان دخل تاريخ كاس العالم بتسجيله الهدف رقم 2500 منذ نشأة المونديال وقت اللي أدرك التعادل 1-1 قدام منتخب بنما خلال الجولة الثالثة من مونديال روسيا 2018 في المباراة اللي أفات بفوز تونس 2-1. ديما مكملين معكم مع أخبار المونديال. أخبار المونديال في النهار على صبيحه. إن شاء الله بالتوفيق في النسخة هذه للمنتخب الوطني التونسي. نأمل أنه نوري وجه طيب النسخة هذه. نأمل أنه نمر للدور الثاني بعد زوز ولا بعد ستة نسخ فارتة خرجنا فيها من الدور الأولى.

شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني التونسي، ولو انه هيك صارت لنا لخبطة شوية في الاوقات، مانيش كمزلنا مستوعبناش بالضبط الاوقات هذيك، علاش تو بشوية بشوية. اذا الله الله اعلم الواحد كيفاش باش نخلطوا نتفرجوا يعني على الماتشوات. تقريبا ماتشوات تلعب ما 3 تاع الصباح، اذا الناس تخدم. على كل حال كتو بشوية بشوية نحاولوا نفهموا اكيد ونتعودوا بالاوقات. اذا نمشي ونواصلوا ديما مع اخبار المونديال 28 دقيقة. اخبار المونديال في النهار على الصباح. هو إذا نحكي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 اللي باش تجمع بين المكسيك غدوة وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي. باش يساعد سامبايو مواطنيه برونو بيريز وبرونو بوشليا، وفيما باش يكون الحكم الفرنسي جيروم بريزار هكا عفوا ضمن طاقم تقنيه الفيديو الفار للمباراه. يقول الحكم سامبايو من أبرز الحكام على الساحة الدولية، سبق له إدارة مباريات في كأس العالم عام 2022 في قطر، كما كان ضمن طاقم حكام الفيديو خلال المونديال عام 2018 في روسيا وقت اللي تم اعتماد التقنية للمرة الأولى في البطولة. نذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم تشهد رقم قياسي في عدد الحكام بعد توسيع البطولة ل 48 منتخب، نلقاو القائمة فيها 52 حكم للساحة و 88 حكم مساعدة. نواصل مع أخبار المونديال وين نتحدث على الحكم. إذا الصومالي عمر أرتان اللي خلقت الحقيقة شيء اللي صار معاه، خلق جدل كبير برشا نهار السبت اللي فات، اللي تم منع الحكم الصومالي عمر أرتان من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. على كل فمجديد في الموضوع، وين رأى رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم كأس العالم لكرة القدم أندرو جولياني أنه منع دخول حكم صومالي ورفض منح تأشيرات لإداريين في المنتخب الإيراني كانوا لأسباب وجيهة حسب ما قال هو. والسبت الماضي تم منع الحكم الصومالي عمر أرتان من الدخول للولايات المتحدة بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي، رغم اللي هو عنده الفيزا، عنده التأشيرة متاعه، يعني وصل للمطار وعاود روح إذن من المطار ديريكت قبل ما يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاحقا استبعاده على لائحة حكام البطولة. جولياني إذن ممثل البيت الأبيض الأمريكي قال إنه كان فما حكم لم يسمح له بالدخول، قال ما ينجمش يحكي في التفاصيل، لكن قال ما ينجم يقوله هو إنه المنع كان لسبب وجيه جدا على حد زعمه. في الصدد ذي زيد قال إنه عمل محادثات مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك واين مولين، هو رئيس شرطة الحدود الأمريكي، وقال ما زالت أسباب منع دخول أرتان اللي أدار مباريات في كأس الأمم الأفريقية من بين بطولات أخرى واختير أفضل حكم أفريقي عام 2025 قال ما زلت غير معروفة، ولا هي لحد الآن ما زلت ماهيش معروفة. وأرجعت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرار منع حكم عمر أرتان إلى مشاكل تتعلق بالتدقيق في الخلفية متاعو، يعني شوفوا وين يحبوا يوصلوا، الخلفية متاعو مش واضحة برجة بالنسبة لهم هما، هذاك علاش منعوه. في المقابل رفضت التأشيرات الأمريكية لنحو 15 عضو من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني. هات نحكي وإحنا على المنتخب الإيراني، شنية شروط ترامب، أي نعم من عام شروط ترامب لدخول منتخب إيران للأراضي الأمريكية باش يلعب مبارياته في كأس العالم. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية كانت أعلنت أمس إنه منتخب إيران لكرة القدم اللي يتدرب حالياً في تيخوانا بالمكسيك باش يتمكن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية
في اليوم السابق لكل مباراة من مبارياته الثلاثة في دور المجموعات لكأس العالم. هو مبارياته وش يلعبهم في أمريكا، لكن هو قاعد يترينا في تيخوانا بالمكسيك. شنو اللي باش يصير؟ تقارير إعلامية خلال مطلع الأسبوع نقلت عن أبو الفضل بن زديدة، هو السفير الإيراني في المكسيك، نقلت قوله أنه المنتخب الإيراني باش يضطر باش يدخل الولايات المتحدة ويغادرها في نفس اليوم متاع المباراة. الشيء هذا أثر تساؤلات حول الجوانب اللوجستية وما إذا كان باش يأثر على أداء الفريق، لكن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكي قال إنه إيران ما هيش مش تضطر إلى الوصول في نفس يوم مبارياتها، يعني ما تدخلش أمريكا نهار الماتش. شنو باش يصير؟ قال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قال التصريحات اللي تقالت ماهيش صحيحة. وشنو قاله؟ نعطيكم يعني الكلام كيما هو بالضبط. قال بفضل كرم الرئيس دونالد ترامب باش يتمكن المنتخب الإيراني من الوصول قبل يوم مبارياته، يعني ما يجيش في نهار ويروح، لا يجي قبل بنهار يبات الليلة غادي يلعب الماتش ويعاود يروح، يعني هذا بفضل كرم ترامب حسب ما قال في تصريحه. الحقيقة غرائب وعجيب في هذا المونديال. إذن خلال حديثه مع رويترز في تيخوانا المكسيكية، انتقد السفير الإيراني في المكسيك المسؤولين الأمريكيين لرفضهم منح تأشيرات لبعض موظفي الاتحاد الإيراني للعبة. هلا سيدي، هذه جولتنا في أخبار المونديال لليوم. أخبار المونديال على رمفام، على رمفام. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. 8:34 دقيقة، مهدي بعد وش لبعيد، احنا مواصلين معكم إذا متابعة يومية لأخبار المونديال من 8:40 أكيد كواليس أخبار متابعات. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. رجعين بعد شوية نسمعوا سامي شمسي، يلا رجعنا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه. النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينة إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك
1: رجعنا لكم 37 دقيقة بعد 8 مكملين معكم ديما مشوارنا في النهار الأصبح ونمشيو لأخبار سوسة في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع
1: نحكيو على البكالوريا. إذا البارح المندوب الجاوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع في تصريح إعلامي كان أكد تسجيل 4 حالات غش خلال اليوم 5 من امتحانات البكالوريا اللي هو يوم أمس كما أشار إلى غياب 490 مترشح أغلبهم من المترشحين الفرديين. نذكروا أنه اليوم باش تختتم ويزدى الستار على الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا 2026. أمس تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة رفقة الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال من تفكيك وفاق إجرامي من أجل الغش في الامتحانات الوطنية للبكالوريا بجهة قصر هلال. تم إيقاف 9 عناصر ضالعين في ذات الوفاق مع حجز كمية كبيرة من السماعات المعدة للغش، كما تم الكشف عن ورشة معدة لصنع وتركيب السماعات وإن تم حجز آلات لتصنيع وتصليح السماعات وفق ما صرح به مصدر أمنية. صورة تم تداولها برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي، هاو دهنوا السور اثري بالسور متاع سوسة نحكيه في شيرة سيدي الدار غادي، هاو دهنوه بالجير، هاو دهنوه بالابيض، هاو كذا صور حصيلوا، وهي اغلب الصور تقريبا ذكاء اصطناعي يعني مصطنعة مفتعلة. ناس في باجات تلم بكاكة في الجامات وفي الفيوات ليس الا، وعد الصور اغلبها يعني ذكاء اصطناعي. وجدل تحل البارح في سوسة على هذا الموضوع. كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم البارح في تصريح إعلامي يقول إنه الصورة اللي تم تداولها بخصوص طلاء سور المدينة العتيقة بسوسة راهي ما هيش صحيحة، وإنه السور المعني يعود لمسرح سيدي الظاهر المنفصل عن سور المدينة العتيقة، أو سور ما عندوش علاقة بالمدينة العتيقة، هو سور مبني إذا تابع إذا مسرح سيدي الظاهر. وأضاف وقال إنه لم يتم طلاء كذلك سور المسرح منذ 3 سنين يعني ما دهنوشي، والصور اللي تم تداولها تم أخذها من الصفحة الرسمية لبلدية سوسة وإدخال تعديلات عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي وفق قوله. والناس حاصلوا برشا ناس تداولت الصورة وتعليقات وكتيبة منا ومنا حاصلوا، شفنا العجب البارح معك الصور، والصورة اللي دارت في الاخر ظهرت مخدومة بالذكاء الاصطناعي. ردوا بالنا ونتحراو هذا شعنا اليوم ولا مازال عنا اكيد اخبار اخرى بخصوص سوسة. تواصل بلدية شط مريم جهودها لحماية الملك العمومي البحري وتحريره والتصدي للتجاوزات والاعتداءات بالعمل على استرجاع لفائدة المجموعة الوطنية المساحات اللي تم الاستحواذ عليها في شط مريم. واستكمالا لهذه الجهود كانت نفذت بلدية شط مريم امس 5 قرارات هدم وازالة بالقوة العامة تمكنت من تحرير مساحة تقدر ب 5000 متر مربع وفك حوزتها، وذلك بحضور ممثل الفرع الجاوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والفرق الأمنية وبدعم ومساندة من بلدية أكودة اللي وفرت آلة حفر. نختموا البارح إثر تداول مقطع فيديو. الفيديو اللي دارت توثق عملية افتكاك سكوتر فيسبا دراجة نارية لشخص كيفاش فكوها له، يعني مدوا عليه سلاح استعمال سكين من قبل 3 أشخاص. وين صارت الحادثة هذه؟ صارت في جهة خزامة يعني في سوسة، وين تمكنت وحدات من طاقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من إلقاء القبض على الجونات واسترجاع الدراجة النارية محل السرقة وفق تصريح لمصدر أمنية. إذا شعلنا اليوم في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع
1: بعد شوية ضيفتنا باش تكون الأخصائية في التغذية نور الفرشيشي رجعنا.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.

0: الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، اهدئات، كدوات كل نهار، وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: إرجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. لقيت ذي نمشيوا لفقرة ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم
1: أخصائية التغذية بالمستشفى الجوي مساكن سيدة نور الفرشيشي. صباح النور وشكرا لقبول دعوتنا والتدخل معنا في النهار على صباحها.
3: عسيمة، تحية لكل، تحية
1: كمال عسيمة. صباح الورد وتحية ليك وتحية لكل العاملين معاك بالمستشفى الجي او بي مساكن 40 كومنس كل. إذن مرحبا بك نور. إذن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تزيد مخاطر التسممات الغذائية، وسمعنا بحوادث مختلفة المدة اللي فاتت، وكل عام تقريبا الفترة هذه نسمع بهذه الحالات. ذلك علاش حاضرة معنا اخصائية التغذية نور الفرشيشي باش نحكيه على أسباب هذه التسممات، أهم طرق الوقاية منها. إذا نبدأ بالسؤال الأول، شنو المقصود بالتسمم الغذائي سيدة نور؟
3: دونك ساعة إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل، والله يرحم لي اللي توفي واللي يسمع ربي
1: عنه. حادثة الأخرانية تنبك ناس.
3: دونك باش نبداو ونكونوا واضحين من الأول، التسمم الغذائي هو مرض يصير ناكلو وإلا نشربو حاجة تكون مسخة ملوثة، معناها بكتيريا ولا فيروسات وإلا طفيليات ولا سموم نجم تفرز هنا بعض الجراثيم مش ما نقولوش الكل، ويكون عندها أعراض معينة، وأغلب الأعراض اللي نجم نشوفوها هي جريان الجوف، الترجيع، وجهة الكرش، السخانة، وتنجم تكون زادة تعب كبير برشا نحن نحسو به.
1: هذا بالنسبة
3: وإحنا في فصل الصيف راه تكثر برشا.
1: هذا هو هذاك علاش هو سؤالنا، علاش الحالات نتاع الإصابة تزيد يعني خلال فصل الصيف تحديدا، وخاصة نحكيه على أبرز الأخطاء اللي يرتكبوها يعني الأفراد، سواء وقت شراء الماكلة وإلا حفظها وإلا إعدادها في الصيف، اللي تنجم تؤدي إلى التسمم الغذائي لا قدر الله.
3: دونك باش نكونوا من الاول نبداو علاش فصل الصيف تكثر فيه، تو سامبلومون خاطر السخانه المرتفعه، السخانه ورطوبه، والسخانه ورطوبه هذوما راهو ظروف مثاليه باش تتكاثر الجراثيم. دونك بعض الجراثيم هذيا تنجم تتضاعف حتى في اقل من طيب ساعه كي نعطيوها السخانه والرطوبه المناسبه لها. دونك يزيد راهو في فصل الصيف تقتل الخروجات والحفلات والعراس والفورات والكل والماكله البرة من الدار. دونك الفرصه باش نتعرضوا للتسمم الغذائي وسورتو للسوء الحفظ نتاع الماكلات يكثر. دونك راهو زادا لازم نفكر اللي اخر فتره مش ديما وقت تطيب نتاع الماكله، اما السوايع اللي جوست بعد تطيب الطبخ نتاعها.
1: كيفاش؟
3: يعني الماكله اذا كان طابت مليح ومن بعد خليت سوايع فوق الطاوله تنجم تولي اخطر بألف مره من ماكله ما طابتش.
1: ايوه يعني يلزم نخبيها فيسا فيسا، ما نخليوهاش برشا يعني.
3: فوالا زيد راهو فما حاجه اسمها نسميها منطقه الخطر الحراريه، اللي هي تصيب بين 5 درجات و 60 درجه مئويه، وكان نلاحظوا اللي في المنطقه هذه الجراثيم تتكاثر، والصيف نتاعنا يدخل في اغلب الوقت نتاعو في هالمنطقه هذه نتاع الحراره.
1: صحيح.
3: زاد كيف لازم نفكروا حاجه للمستمعين، اللي راهو مش كل تسمم غذائي يصير يجي جوست بعد الماكله نتاعو، راهو الاعراض ساعات تظهر بعد سوايع، ساعات تظهر بعد نهارين، ساعات تظهر حتى بعد 3 ايام. هذيك علاش الناس برشا مرات ما تربطش بين المرض اللي جاها والوجبه اللي تثبت فيه. باش نجيك للاكثر حاجات نجمو معناها نسميهم ممارسات نجمو يزيدونا الريسك تاع ان احنا باش نمرضوا بالتسممات الغذائيه هذيا. دونك ان احنا مثلا نخليو الماكله الطايبه البرة من الفريجيدير لمده طويله. احنا ساعه في توا كمان راه سيونس يونيك، السيونس يونيك ساعات جايه سيونس يونيك، دونك المراه ساعات الطيب الصباح وتخلي الماكله باش كي تروح تلقاها حاضره. راهو انا نخير ان هي ما طيبش الصباح طيب قبل بنهار وطيب ماكلتها وتبرد ماكلتها مليح وتحطها في الفريجيدير وتروح تستهلكها، على ان هي تخليها شويه او شويه حتى اللي تروح من مع ماضي ساعه ما تاكل. دونك كيف ان احنا نذوبوا اللحوم اللي في نطيبوا بهم البرة من الفريجيدير، راهو التذويب راهو يكون في وسط الفريجيدير ماهوش البرة من الفريجيدير في طوف السخانه هذيا. ان احنا نكونوا كيف نرجع للسانسينيك، المراه تروح مضروبه ساعات باش تطيب ماكلتها تنسى القواعد نتاع النظافه، ما نغسلوش يدينا مليح. دونك نجموا نفهموا التكاثر الجراثيم هذيا، ان احنا نقطعوا الماكله النيه نفس السكينه تاع الماكله الطايبه والا ما نغسلوهاش مليح. ان احنا نستهلكوا الماكله من مصادر ما نعرفوهاش شنو، والا توا كيف فاسفود اللي يبداو في السخانه، نستهلكوا من عندهم الاسوسات المايونيز الكاتشاب الحاجات هذوكم الطماطم كيف وبيان سور ان احنا نجمو كيف ما نحترموش التاريخ الصلوحيه ومن بعد نقراو تاريخ الصلوحيه اللي موجود على الباكو. كيف نجمو زيدا ان احنا ندوقوا الماكله ونرجعوا المغرفه، راهو كيف هذيك راه حاجه خايبه على الاخر تساهم في انه الجراثيم هذيا تتكاثر. نرجعوا المغرفه هي ايدها اللي ذقنا بها نرجعوها للطنجره. ان احنا نبردوا الماكله في طناجر تكون ياسر بروفوند معناها عميقه برشا، ديكو الماكله تبرد من فوق وتقعد سخونه من اللوطه. كيف راهو كيف ما نحلوش ونسكروا الفريجيدير برشا، راهو تسكيره وحلال الفريجيدير برشا مرات في النهار يخلي البروده ما تكونش ستابل في وسط الفريجيدير. دونك برشا
1: اخطاء يعني برشا اخطاء نرتكبوها واللي تنجم تكون لا قدر الله سبب من الاسباب اللي تؤدي للتسمم الغذائي. هذاك علاش من المهم جدا انه ننتبه له. والسؤال متاعنا شنية الخطوات العملية اللي تنصح بها الام والعائلة بصفة عامة للوقاية من التسممات الغذائية؟
3: دونك ساعة نفكروا زيدا اللي راهو قبل كل شيء راهو اغلب التسممات الغذائية راهي مش خطيرة، معناها باش ما نرجعوش الناس برشا اغلبها مش خطيرة على الشخص، اما الوقايه منها حاجه مهمه. نبداو بالحاجات البسيطه كما احنا نغسلوا ايدينا مليح قبل ما نطيبوا وقبل ما ناكلوا وبعد ما ناكلوا، نغسلوا خضرتنا مليح، نطيبوا ماكلتنا مليح. رغم الماكله في الحاله العاديه ما تكونش سويعتين فوق الخامه تبرد توا في الصيف، راهو حتى سويعه تكفي، نبردوها مليح ونحلوها مليح باش تبرد في تعكيسه. ما نخلطوش ماكلة نية، ما نحطوش بجنب ببعضهم ماكلة نية وماكلة طايبة. ونعرفوا مين نشري ماكلتنا. فما جدا حاجات بسيطة حتى وإحنا نقضيه البرة من الدار، راهو اللحم والدجاج والحوت آخر حاجة نشريوها في القضية الكل، معناه ما نشريش اللحم والدجاج والحوت وبعد كده نكمل قضيتين. راهو نشري كل شيء ومن بعد اللحوم والدجاج والحوت راهو باش يكونوا آخر حاجة نقضيوها، باش يكون أقل وقت ممكن معرضين للسخانة. وإذا كان حسينا إنه المسافة طويلة اللي باش نقطعوها حتى للدار، راهو نجموا ما فيها باس نهزوا جلاسير توصى بالماء نحطوا فيها السكان نتاع التبريد باش نجموا نضمنوا اللي ماكلتنا باش تخلط للدار لابس عليها. الماكلة نتاعنا كيف إذا كان فضلت راهو لازمنا ندخلوها للفريجيدير في أسرع وقت. دونك هذوما حويجات بساط. إذا كيف نعرفوا اللي راهو في الصيف ضو القص فيسع وضو القص برشا، دونك ميزمناش نستهلكوا الماكلة إلا ما نتأكدوا من السلامة نتاعها بالطبيعة. وراهو زادة حاجة مهمة، برشا عباد يظنوا انه حتى ثم ماذا يجي كان من الماكله الفاسده اللي يحسوها فاسده في المطعم معناها. راهو الحقيقه انه اخطر انواع التسمم الغذائي في كمان تنجم تصير من ماكله الشكل نتاعها طبيعي وريحتها بنينه والطعم نتاعها عادي. دونك ان احنا نعتمدوا على الحواس نتاعنا راهو ما يكفيش باش نحكموا على السلامه الغذائيه.
1: هكا ذقتوا برا ولا شميت الريحه ما فماش ريحه هكا، دونك هكا ولا باس واضح.
3: دونك واذا كان حصل والله لا يقدر ونصف عليكم الناس كله ظهرت هالاعراض هذيا راهو ما نتفاجعوش ما نخافوش. كما قلت لك اغلب التسممات الغذائيه راهي ماهيش خطيره، جوست نشربوا برشا ماء باش نعوضوا السوائل اللي قاعدين يخرجوا في تعفيفه نرتاحوا نحاولوا نردوا رواحنا لا حتى شيء، معناها نرتاحوا نشربوا برشا ماء ما نكثروش الماكله الثقيله على المعده معناها نبعدوا عن الماكله الدسمه والثقيله باش ما نكملوش نتعبوا المعده نتاعنا. وبيان سور اذا كان المضاعفات هذه اللي صارت لنا حسيناها ان هي ماشيه تقوى والا قعدت برشا والا قويه نستشير الطبيب في تعفيفها. واذا كان بيان سور الاعراض قويه والا زاده اذا كان المصاب يكون طفل صغير والا امراه حبله والا شخص كبير، على خاطر احنا نعرفوا المناعه نتاعهم تكون اقل من شخص عادي اللي بيتعلم.
1: نعم واضح، هذو ما أبرز النصائح وكيفاش نتصرفوا عند الاشتباه في الإصابة بتسمم غذائي لا قدر الله. يعطيك الصحة إخصائية التغذية نور الفرشيشي بمستشفى الجي وي بي أم ساكن، شكرا جزيلا لك وربي عينك. بسلامة. إذن شكرا لكم أنتم مستمعين زيادة على الاستماع ومشكورة إذن دكتور إخصائية التغذية نور الفرشيشي على النصايح القيمة اللي قدمت هنا ومواصل معكم. احنا دائما نتمنى لكم إن شاء الله الصيف يكون آمن وصحة دائمة.
2: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم
1: توا 9 دقيقة واصل معكم أخبار رياضة شوي أخرى. أنا موعد مع تسلطينا هكا على الكيف صبحية اليوم، الموعد يكون مع خليل في البوان مارشي. السؤال متاعنا بعد شوية بخصوص المونديال هكا عنا برشا أسئلة برشا معطيات برشا معلومات، غدو ينطلق هو المونديال، إذا خليكم معنا في الاستماع ما تبعدوش راجعنا.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
4: أرمفام تونسنا
2: من القلب للقلب.

0: 10 غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرانا فام
3: في سكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا.
3: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام. القناص موعدكم اليومي على الأرم فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: مهنينا
1: رنا فام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام سبورت.
3: صباح الخير صباح النور فولا. نشرتنا الرياضية يواصل المنتخب التونسي تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لأول مقابلته في نهائيات كأس العالم حيث يلاقي منتخب السويد يوم 15 جوان في افتتاح مشواره بالمجموعة. وتأتي هذه التحضيرات في إطار برنامج فني وبدني مكثف وضعه الإطار الفني بهدف رفع الجاهزية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل الدخول في غمار المنافسة الرسمية، خاصة قبل افتتاحية تعد مفتاح مهم لمسار المنتخب في البطولة. وكان ركز الطاقم الفني خلال الحصص التدريبية الأخيرة على الجوانب التكتيكية إلى جانب تمارين تحسين النسق البدني واستعداد وأيضا استعادة اللياقة البدنية بعد السفر، مع العمل على ضبط الخيارات الفنية التي سيعتمدها الناخب الوطني في مواجهة المنتخب السويدي. كما يسعى الإطار الفني لتعزيز الانسجام بين العناصر الأساسية والوافدين الجدد في ظل الرهان على مجموعة متوازنة قادرة على مجابهة قوة المنافسين في هذا الموعد العالمي. نجحت اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الساحلي في غلق ملف أوميغا محققة مرابيح صافية للنادي تجاوزت 156 مليون دينار، فيما فاقت المداخيل الجملية 192 مليون من المنتظر أنه خلال الأيام المقبلة تحويل المبلغ المستحق لفائدة غورماهية بما يمهد لتسوية الملف لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورفع عقوبة المنع من الانتداب. وصلت إدارة مستقبل المرسى مع الظهير الأيمن لهلال مساكن نضال بالحاج عمر البالغ من العمر 22 سنة، وذلك للانضمام بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق هلال مساكن. ذكر أن اللاعب كان شارك في 24 مباراة مع هلال مساكن وسجل خلالها هدف وحيد وأصنع 4 أهداف. أيضا فريق مستقبل المرسى توصل البارح إلى اتفاق رسمي مع المتوسط الميدان الهجومي هارون العياري بعد نهاية عقده مع اتحاد تطاوين. من المنتظر أن يمضي صانع ألعاب اتحاد تطاوين هارون العياري عقد في قادم الساعات لمدة 2 مواسم. نذكروا أن العياري سجل في الموسم المنقضي في الرابطة الثانية 14 هدف مع فريقه اتحاد تطاوين. متوسط ميدان السابق للترجي الرياضي التونسي محمد وائل الدربيلي تلقى عرض رسمي من فريق فيريس ريفني الناشط في الدوري الأوكراني الممتاز، وبحسب أكدته نفس المصادر فينو الدربيلي لديه أيضا اتصالات مع فريق مجري وفريق صربي ولكن لم يحسم بعد الوجهة امتاعه القادمة. ومن المنتظر أن يناقش الدربيلي مستقبله في قادم الأيام رفقة وكلاء أعماله ويتخذ قراره النهائي إما بالتوقيع مع فريق تونسي أو التوقيع مع فريق أوروبي. ذكر أن وائل الدربيلي يبلغ من العمر 22 سنة وخاض 2 تجارب في تونس، الأولى مع الأولمبي البيجي والثانية مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي تمكن في بداية هذا الأسبوع من تحويل مبلغ صفقة شراء متوسط الميدان حمزة رفيعة إلى فريق ليتش الإيطالي، ومن المنتظر أنه يتمكن الترجي من رفع عقوبة المنع من الانتداب في قادم الساعات بعد إغلاق هذا النزاع. نذكر أنه الترجي تمكن خلال الميركاتو الصيف الحالي من التعاقد مع منتصر الصيد حارس شبيبة العمران واللاعب محمد بالحاج محمود. نادي غزل المحل المصري تقدم بعرض رسمي للاتحاد المونستيري من أجل التعاقد مع ظهير الأيمن الدولي رائد بوشنيبة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وبلغت قيمة العرض بحسب مصدر رسمي من الفريق المصري 120 ألف دولار فقط، 350 ألف دينار من أجل حسم هذا الانتقال، وكان طالب الاتحاد المونستيري بما لا يقل عن 200 ألف دولار مع نسبة هامة من إعادة البيع اللاعب في انتظار التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين. وكان منح رائد بوشنيبة موافقته المبدئية على الاحتراف في الدوري المصري نظرا للصعوبات المادية التي يمر بها الاتحاد المنسيري. نذكر أن الاتحاد تعاقد مع بوشنيبة من الترجي الرياضي التونسي في صفقة شراء نهائي بقيمة 200 ألف دينار. بما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل أخبار.
0: أكثر تفاصيل
4: موجودة متواصلة على www.rmfm.net
0: على www.rmfm.net
1: أرانا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا
5: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. النهار على صبيح. النهار على صبيح. مع كمال من السبعة للعشرة. صلتينا. صلتينا. صلتينا.

0: سبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. توا 9:24 تقريبا، 9:05 على موجات راديو راما فام. أهلا وسهلا، مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثالثة في النهار على صباح، ومازلنا معكم بالموسيقى بالفقرات اللي تعودتوا بها. بعد شوية فوزي بن قمر يقول يطير العلالية.

الناس مو كامله بعد شويه الغنية دي 9:25 دقيقة حلمة بلطي. اذا بعد شويه زيد حاضره في البلاي ليست نتاعنا اليوم. نتمنى النجاح والتوفيق لكل وليداتنا في البكالوريا اليوم الختام, يا يكملوا اليوم يعديوا اخر نهار وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. نهار 23 يكون الاعلان عن نتائج الدوره الرابعه.

اذا مدام نجيب التومي صباح الورد تقول صباح الخير يا كمال نارك زين تهني صاحبتها دليل وصاحبتها هاجر بنجاح وليداتهم اذا تحيه ليهم يا لله ان شاء الله من نجاح الى نجاح تحياتنا مدام كلثوم فتح الله زاد تقول نهاركم زين نهارك سعيد مبارك مدام تتمنى التوفيق والنجاح لبنتها رنيم ان شاء الله تقول ربي نجحها وتهني بنتها مريم ايضا بالتخرج

0: مبروك كل الناس اللي تخرجت. إذا إن شاء الله مبروك عليكم وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. نمشيو لوقيت هذايا قبل ما نمشيو لصديقنا خليل. نذكركم بخصوص المعطيات الجوية. طقس اليوم فيه كل شيء كل شيء كل شيء فيه. بالنسبة لطقس اليوم كما دون المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي صبحية اليوم, هو دون البارح يعني تدوينة هذه, إش قال طقس اليوم إش فيه؟ فيه الشيلي والسخانة والأمطار محليا تكون رعدية ومتوقع خاصة بالمرتفعات. قال حالة جوية عادية جدا, قال ماهيش حاجة غريبة, حاجة عادية جدا, لهي موجة حر لهي أمطار غزيرة وإلا وضع جوي قوي. قال هي حرارة مرتفعة أما بعيدة على الأرقام القياسية, يعني بعاد ما وصلناش, خاطر يقول عشنا أكثر من هكا في مثل هذا التوقيت من العام. قال الأمطار ولا تبروري في المرتفعات يقعد عادة حتى الآخر جوان, ولا يقعد عادة حتى الآخر جوان, ويقول لا للتهويل. وفقط للتوضيح باش الناس تقرأ حسابها, وهذا حسب ما جاء في تدوينته. إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف وربي عين الجميع. اليوم أعلى درجة حرارة متوقع بالنسبة لنهار اليوم بعد الظهر نلقاوها 41 درجة مئوية في قبلي, نلقاو 40 درجة في توزر. أقل درجة حرارة متوقع اليوم نلقاو 29 درجة مئوية في بنزرت, أيضا نلقاو 29 درجة مئوية في البقالطة من ولاية المنستير. هذوما أقل درجات حرارة بالنسبة لنهار اليوم. الأمطار متوقع بعد الظهر باش تكون في زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية, تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سليانة في الكيف, أيضا في القيروان متوقع تكون أمطار قوية, يعني عارض متاع أمطار قوي شوية تكون متوسطة في سيدي بوزيد, زادة فما توقعات متاع أمطار متوسطة تكون قوية حسب التوقعات في القصرين, وتكون متوسطة في قفصة. التوقعات متاع الأمطار هذه باش تشمل بعض المناطق الشرقية, فما إمكانية ضعيفة في مساكن خاصة نحكيو آخر العشية نحكيو بداية الليل والله أعلم, إذا حسب التوقعات بعد الظهر إذا إمكانية متاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مساكن هذا حسب التوقعات, وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة تقريبا توصل إلى 37 و38 درجة مئوية. هذا والله أعلم وربي يعين الجميع. سخانة هكا وفما إمكانية متاع شوية أمطار. 9:30 خليكم معنا ديما في الاستماع ونمشي لقيت ذي الفاصل إشهاري قصير, نستقبله بعده مباشرة صديقنا خليل.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه لقيت الإشهار على ميرم أفام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير, وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك, وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه, النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام, واصل معكم ديما المشوار تو 9:31 دقيقة بالضبط باش نمشيو لصديقنا خليل وقيت ذي في البوان مارشي.
3: Le point marché.
0: يا صباح الورد, ان شاء الله نهارك زين, ان شاء الله نهارك اسعد ليامات صديقنا خليل.
4: صباح الخير خويا كمان, صباح الخير على كل مستمعي راديو لرمفام داخل الوطن وخارج الوطن.
0: يا سيدي تحيه ليك وكل زاده مستمعينا, سلموا عليهم داخل تونس وخارجها. شبيك ما تغشى صديقي خليل؟
4: والله ما الشمس
0: الشمس هو كان الناس الكل كان عليك انت الشمس
4: يا مولي وقف
0: اي وانت شبيك واقف في الشمس خليل؟
4: اي هاني لو تبلاش تقاش
0: كنت شنو ما تلقاش يعني انت
4: انا ظن ما تلقاش كنت
0: هي ما لقيتش انت ما لقيتش هيك شوف شاب وشوف بلاصه تخبى تحتها شوف سجره خليل تخبى تحتها ها بار اخويا هاني استنى فيك بار هاني استنى فيك بار تخبى لا سخونه سخونه اليوم تقص فيه كل شيء يا خليل سخون وفما زاد امكانيه متاع امطار زاد
4: بسم الله الرحمن الرحيم
0: اش بكتفجعت خليل لبس لبس لبس صدقني اليوم الطقس كانت سيزون حسب التوقعات والله اعلم فما امكانيه متعارض متاع امطار هي الامطار مش تبدا من في المناطق اللي نحكيو الوسط وايضا باش تشمل بعض مناطق الجنوب في الجهه الغربيه باش تشمل تدريجيا من الاخر العشيه بدايه الليل فما امكانيه متاع عارض متاع امطار باش توصل حتى في مساكن فما التوقعات والله وأعلم درجة الحرارة في حدود 38 درجة مئوية اليوم متوقع في مساكن ربي يعني الناس كل ربي يعني الناس كل
4: مش حضرنا شوية القديد
0: أي مش أيوة قلبك على القديد ابعد انت ابعد انت لا تولي قديد ابعد من الشمس انت انت ابعد من الشمس
4: بعد
0: سيمون لقيت بلاصة
4: أي
0: واضح سي خليل هاي اليوم جولتنا الأربعة باش تكون في باش تكون في المرشي اللوطاني
4: فعلا
0: شنو الحركة يا خليل
4: والله ميزات متوسطة
0: الحركة
4: فما إنما مش برشا
0: متوسطة الحركة اليوم يكملوا جماعة الباك امتحاناتهم يا خليل
4: برا وخي يا ربي نجحهم إن شاء الله
0: يا ربي نجحهم يا ربي يفرحهم فرحة النجاح ما كيفاش فرحة يا خليل ها؟
4: إن شاء الله ربي فرحهم
0: ربي فرحهم إن شاء الله
4: والدار اللي عنده وليد والبنية ربي فرحهم
0: ربي فرحهم
4: ونجحهم إن شاء الله
0: آمين يا ربي آمين آمين يا ربي هاي سيدي غدوة يبدأ المونديال كأس العالم يا خليل
4: إيه كأس العالم
0: يا عيني عاد أنت بطبيعتك سهار تسهر لعقاب الليل يا خليل مش تفرج عليهم الماتشات كلها أيوة تسهر للماتش متاع المنتخب ولا ما ثلاثة تاع الصباح
4: تبعتها
0: هيني اكوه
4: نكملها اكوه ان شاء الله ما فماش خماسية
0: ليل ان شاء الله نقولوا احنا نسبقوا الخير وان شاء الله فما كل خير وكهو ان شاء الله يا سي خليل
4: ايوه
0: يا سيدي عندي ليك سؤال سهل مهل انت توا تقريبا حضرت على المشاركات متاع المنتخب الوطني الكل وربي يطول في عمرك ان شاء الله
4: عايش
0: هكا ولا حضرت عليهم الكل انت طيلت طيلت اربع عقود موجود هكا ولا
4: هاي
0: واضح به يا سيدي اول ظهور للمنتخب الوطني التونسي في مشاركته في المونديال
4: ايه في السبعينات
0: ايه فين كنت بالضبط في انا دوله كنت
4: في المكسيك
0: لا مش في المكسيك
4: برازيل مكسيك حاجه كيما هيك
0: ليه برازيل وليه مكسيك يا خليل
4: وانا شكون
0: يظل الذاكره بدات تضعف ما بيناتهم مكش بعيد مكش بعيد ما بيناتهم ما بيناتهم يا خليل
4: ما بيناتهم
0: اي شنو ولا ما بينات المكسيك وما بينات الهم فما دوله شهيره جدا بكره القدم
4: برازيل
0: مكش بعيد يا خليل مكش بعيد على المنطقه انت باقي في المنطقه غادي مكش بعيد ماهيش البرازيل وماهيش المكسيك
4: ماهيش في المداغه توا ماهيش في المخ
0: المخ ولا اسمه مداغه خليل يظل ضربته الشمس خليل ايه يا سي خليل كي نقول لك ليونيل ميسي كي نقولوا ميسي
4: ماشي ارجنتين
0: ارجنتين النسخه كانت في الارجنتين عام تيش يا خليل
4: والله يا عام 74 كانت 78 انا عارف بالضبط
0: هي هي ما بين 74 و78 عندك فيهم اجابه صحيحه اخر اجابه شنو هي
4: 78
0: عليك نور يا خليل قلت لك ما شاء الله لي عنده ذكرى أجمل ما شاء الله ما شاء الله لي به في الوقت ذاك يا خليل في الوقت ذاك شكون كان القائد متاع المنتخب الوطني التونسي قائد الفريق شكون
4: اللي كان المدرب
0: لا مش المدرب قائد الفريق
4: المدرب نعرف شكتالي أنا نتذكر أبو
0: سعيد الشتالي
4: ثم ترق ذياب الكعبي التميم عقيد
0: أيوة أنت ديجا ديجا ديجا ذكرت ذكرت واحد منهم هو وقتها في النسخة متاع
4: دورة
0: اللي مات الله يرحمه واللي مازال حي ربي يطول في عمره في الخير إن شاء الله. به خليل دورة الأرجنتين 1978 قائد المنتخب أنت ديجا من الاسم اللي ذكرت منهم شخص هو كان قائد المنتخب وقت. لا مش طارق ذيب
4: أنا تميم
0: تميم الحزامي هذه اللي جابها صحيحة والله العظيم ما شاء الله ليه تبارك الله ليه صديقنا جيست الأرجنتين ما لقاهاش ما لبس لبس برافو برافو عطينا تصفيقة كبيرة برش على صديقنا خليل عطيك الصحة يا خليل غدوة
4: في العمارة تونس ربحت 3-1
0: اي وكل التعليق الشهير متاع نجيب الخطاب الله يرحمه وينعم
4: الله يرحمه
0: وينعم اذا حسرة يا خليل حضرت عليه قديش عمرك وقتها خليل
4: والله وقت عمري 10 سنوات
0: 10 سنين تثبت مليح يعني والفرجة كيفاش كنت
4: مش نثبت بالقديم بالقديم
0: طولت بك المدة ده
4: طولت المدة
0: أما تفرجت على الماتشوات ولا كيفاش تبعتها وقت الماتشوات على الكرة معناتها فسرنا معناتها احكينا شنو تتذكر
4: مثلا احنا في دارنا تلف زمن عام 66 شريناه
0: ايوه تسمى من
4: على الله يرحمه شريف
0: الله يرحمه
4: قاعدين فيه احنا نتفرجوا
0: التلفزه
4: نزلوا من 3 متاع الصباح كيما محمد علي كلايق بل نزلوا من 3 ولا 4 متاع الصباح
0: يا عيني يعني ما التاريخ يعيد نفسه بالنسبه لك انت متعود
4: اي متعودين بالاوقات هذه
0: ايوه هو راهو عنده عرق برازيلي وارجنتيني يجبد لك يجبد لك
4: توتشي حره نصيلا الحمد لله
0: اي الحمد لله يا ربي دونك متعود خليل بالنسبه لك انت صاحب تجربه سابقه يعني مع مونديال 78 وليفيس يعني ما يقلقكش يعني
4: اي تو اسولات هذا من كل انواع باش تربحني تيكي نمشي
0: لا شربحك كعبه غزال ابيض كيما كل تحب انت خليل سي خليل اسمعني كيلو سردين خير لك من تيكي تعرف قاش تيكي سي خليل اسمعني هاي سي خليل ليلة محمد رسول الله تيخي نكمل نسألك عاد الفرجة وقتها مش الناس الكل عندها تلفز يا خليل اما نعرفوا اللي عنده تلفزة اللي عنده تلفزة في الشارع الناس كل جيب حذية
4: يجيوا فعلا
0: اي
4: قبل كانوا يتفرجوا على الكوره في دارنا في رينا
0: يتلموا الناس كل بعد
4: يتلموا
0: هاك وركحك اللونتين من فوق السطح وجبد منها
4: مالا ديما كيك هذاك قبل غطى يا خليل دوروا هكا
0: وديما خليل يلوج باللونتين من قناه القناه بي اسمعني
4: تريني اصغر واحد وقف
0: خفيف تك تنقز على السطح اسمعني
4: نطلع على الباب هادي باب العربي هذاك نطلع عليه
0: وشنية التلفزة تذكرشني نوحة خليل
4: كرتاج
0: كلي باللوحة هذيك تلقاها غليف لوحة
4: أي بكل كرتاج
0: هذيك أنا كي تسكت عملها ضرب على جنب ترجع تخدم ولبس
4: يا ودي حشبة بشلاقة ترجع
0: نواري بلون يا خليل
4: اي نواري بلون يا اخوي
0: نواري بلون يا حسرة يا خليل يا حسرة يا حسرة يا حسرة اي سي خليل ما حضرتش عليهم هيك وكل وقته اي اخوي البيه احنا باش نواصلوا معك سي خليل نمشيوا للمرشي توا وغدوه يبدا المونديال وغدوه اول مباراه
4: باش تكون ان شاء الله ربي
0: يعاون التوفيق
4: ان شاء الله
0: اكيد من كل
4: العرب ان شاء الله
0: اكيد من كل قلوبنا نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا وان شاء الله نحقوا الانجاز على الاقل خليل انه نتعدوا للدور القادم يعني نفوتوا الدور الاول
4: عمرنا ولا تعدينا للدور القادم
0: اي سيدي البيه ندخلوا لك المرشي اعطينا اش عنا وما عناش اليوم يا خليل
4: برادي الكره احنا جايين الكره
0: اي اش عنا في المرشي اليوم
4: اي بالنسبه للخضره البطاطا عندنا بنزين ب 1900 وب 1800 الطماطم عندنا ب 1700 1500 وبدينار و 80 ليه القرا بدينار وب 1500 البصل 1400 1800 فلفل الشعباني 2500 وب 3000 الفلفل الاحمر 2500 المخلوطي فما ب 5000 فما ب 3000 فهمنا باه الكرم ب 2000 والبروكلو ب 2000
0: واضح
4: السفناري ما قلنا بدينار
0: واضح
4: اها شي خضر ورقي
0: باهي هيك عندك اي
4: باهي السلق المعدنوس فما ب 500 وفما ب 600 واللفت فما بدينار فما ب 15% النعناع ب 500 الكلافس 500 وب 600 ونخص الدينار والليتي كيف كيف الدينار. أما كانت الخصة نوما ولا الليتي صغيري.
0: فهمت كي شفت شوية شوية
4: كبيرة.
0: شوية شوية بيه
4: يلا دولة مشي ولا الغلال
0: الغلة شو عندك ايه؟
4: ده عنا اللوز الأخضر
0: اللوز الأخضر
4: 2500 عند المشمش 3500 وكذلك مما 3500 بي الدلاع دينار البطيخ دينار وفما بطيخ ب 1500 الخوخ 2500 و 3500 التفاح ب 4000 العوينة 4000 فما عوينة 5 دينارات انزاص هكا بوكتنا ذاك عرفتوا
0: اي جويد اي
4: 8000 الفقوس 1500 و 1800 القارص 5000 وعنا كذلك الكرموس ب 5000 وب 8000 وفما الكرموس ب 10000 10000 راهو سمح وكبير.
0: فهمتك ما يا خليل شوية بسيسة متاع شعير مخلطة بالميل بارد جيري
4: ما شاء الله.
0: ايه يا خليل ها
4: انا بسيسة بالكرموز اسمع نهار كامل ما تاكل شيء
0: اي تبدأ بيومك الصبح
4: وانا تزبع المية وكاو
0: هكا واسمه شوية مي بارد وخلط عملها جيري هكا لبسيسة متاع الشعير
4: انا ها لا مصدي يعني بيه
0: وحويرة كرموز
4: ما تاكل والله عنا اكلات شيء كبير
0: واسمع
4: والله خير من الغرد وخير من الدنيا كلها.
0: ها ولا يتكلفوا يا خليل تحب لهم ميزانية ولا
4: يتكلفوا طاسة شعير اش باش تكلفك
0: ها اي مو تشري
4: طاسة شعير ملحية مفوحة وبرا
0: اي مو لا
4: والله برشا فيتامينات لك صغيرة حتى المرض ما عادش يمرضوا يا سيدي
0: المناعة
4: تاكل الماكلة العادية ما تاكلش الماكلة المصبرة
0: تبدا حويرة كرموس وشوية بسيسة مخلطة جيرية
4: من عند ربي ويجا كرموس وطريف بسيس تشعير خطيرة زيت زيتونة تدي كل فيتامينات الله بصلي عني بيه
0: الله العظيم يهديكم سخن شل الله مصلي عني بيه يا خلي الله مصلي عني بيه
4: تعرف شو لهلكنا البخل
0: البخل اي خاطر تو البسيسه شكون ولا نشريو فيها حاضره خلي قليله
4: يعني زين هذا هي بنياتنا جدد مسكرين ما يعرفوش ما يعرفوش قد ايه برا تشوف يا وحده قد ايه
0: انت تعرف قد ايه البسيسه
4: نشريو فيها برد مره
0: انت تعرفش قد ايه البسيسه
4: شو نعرف علاش ليه
0: والله يا خليل
4: وحنا شويه ماشي ورد ماشي ورد
0: اي وحنا صغار يبعثونا يقول لك برا امشي ريح البسيسه تمشي تلقى الصف ما شاء الله
4: تمشي تمشي
0: ها
4: بصدي انا مش تمشي على روح البسيسه وانا كبار مشي ولا روحي
0: الله
4: يرحم امي بيتنا الكل ولا مازالوا ربي يخليهم لنا بخير
0: ربي يخليهم ربي يخليهم يا خليل اسمع اما ما في عباس نشدوا في تقاليدنا اسمع نشدوا في تقاليدنا ونشدوا في عاداتنا ويت نرجع ربي يصلح الحال ربي يصلح البخل يخلي ربي يصلح الحال اي سي خليل نرجع لبوان مارشي تحمس خليل نرجع لبوان مارشي
4: اي نرجع له اي تفضل وين مش كنا
0: والله لا نعرف ضيعتني
4: اي يا بر مشي ولا
0: الجيش اي
4: هذا اخر حاجه الكرموس
0: اي اخر حاجه الكرموس اي صحيح هاي كمل اي
4: مشي ولا الجيش
0: الجيش
4: لحوم البيضاء والحمراء الجيش 6500 الكتف الدان 7400 غض الدان 9400 غض الدجاج العادي 9500 وكذلك فما بقاب الدجاج العادي ب 7500
0: ايوه
4: بايش كانوا في الدام 16500 وكذلك ب 15000 شكلوا في الدجاج العادي
0: باه واضح
4: يلا دور مشيو للحوم الحمراء
0: اللحوم الحمراء بارا سيدي اش عندك اي
4: العلوش 60 البقري 48 الهبره كروما وكتلات 42 دينار والبقري قلنا 48 كروم وكتلات هي 42 بقري مخلط 35 حمص مل ما فماش المعز كيف ما فماش اليوم عنا الدوارة ب 40 كاملة ب 80 الكرش 8 دينارات الهركمن 30 كبدة العلوش 65 كبدة البقري 55 راس العلوش 25 مشوشط ب 30
0: واضح
4: والمرقاز زاد شوية ولا ب 35
0: اي هذا المرقاز زاد شوية اي برا كمل اي
4: اي عنا ود البحر ود البحر اليوم ما شاء الله شيء كبير
0: خيرات ربي اليوم
4: خيرات ربي.
0: يا ربي يجيب القسم ان شاء الله.
4: ان شاء الله ربي يجيب القسم.
0: الخيرات موجوده والاسعار نتاعها كيفني فما شوا
4: عندك وراثه، وراثه 19800 فما وراثه ب 23 دينار و 600 فما وراثه جويده 15000 باهي المرجان 26 دينار و 800 وفما ب 19800 وعندنا قاروس 26 دينار و 800 وعندنا ب 19800 المغزل 5 دينارات شوباي 10 دينارات سكومبري ب 15800 16000 و 14800 بالنسبه للسكومبري عندنا السردينه كذلك السردينه ب 4800 و 4000 3000 5800 وفما ب 2000 2000 هي جويد
0: جويد
4: و 3000 هي جويد والاخرين ب 4000 و 5800 متوسط
0: باه
4: اوكي باه تو نمشيو تريليا علاش خاطر المونديال قريب وليت نقول لك اوكي الانجليزي تام يا عم يتكلم بالانجليزي
0: باه باه سي خالي لا يكمل
4: باه اسمع تريليا 50000
0: 50000
4: كيلو تريليا 50000
0: ايوه
4: هذا تاخذه كمال يشوي ما طريب
0: منين
4: يشوي
0: يا تريلي تريلي اش تعملها مع سلطة المشوية مو على الأقل كمل سي خليل برا كمل كمل
4: قلب البحر 36 دينار و 800
0: ابعد من الكياس ابعد من الكياس
4: لا بعيد عليه وحده يتمر كيكا واقف
0: يسلم عليك يسلم عليك برا قاعد تعدي
4: قلب بحر خذها ب 36 دينار وعندنا قلب بحر ب 40 دينار وعندنا حوت الغزال الكيلو ب 10000 وعندنا البوكا البوكا سيدي فما ب 4000 وب 7800 وعندنا دجاج بحر 7800 وعندنا حلوف البحر 16800 وعندنا القرنيط 26 دينار و 800 وعندنا كذلك القرنيط 28 دينار عفوا 38 دينار و 800 وفما ب 30000 والمظلي 19 دينار و 800 شورو 5000 وكذلك ب 3000 فما شورو ب 10000 باهي بروبات 19800 28600 و 16800 و 24 دينار و 800 هذا بالنسبه للكروفات
0: الكروفات لطف عليك يا خليل لطف عليك
4: اي ستيلا 24 دينار و 800 ليه وعنا سيدي المجل اللي هو البوري 28 دينار و 600 كرمان 16 دينار و 800 و 11 دينار و 800 وستيلا قلنا ب 24 دينار و 800 وفعلنا ستاغان ب 36 دينار و 800 انا مش كبير انا مش صغير سامحني
0: مش كبير اسمع مش كبير ولا مش صغير فسر لي
4: هو ما عرفتش انا عبر
0: مش صغير اي به به
4: انا كبير وقصوه رونديل
0: فهمتك رونديلات رونديلات اي
4: ايوا والحصيره 7800 والغراب 22 دينار و 800 والتشوله 15000 و 600 جويده شويه لا هي كواحد وخير هذا يسعدنا اليوم
0: اللهم صل على النبي قلت لي
4: يا طيبه للجميع وكل المستمعين
0: صل على النبي ما شاء الله خيرات ربي موجوده وربي ينوب بالفلوس ان شاء الله وربي يجيب القسم للجميع قلت لي فما شويه كروفيت شويه كلامار فما شويه سوبيا فما
4: فما كل شيء
0: كل شيء موجود اي سي خليل
4: موجوده كل شيء
0: قل لي سي خليل
4: طيب 10000
0: اني عندي دبارش طايح على دبارتك اليوم شنو دبارتك اليوم
4: انت خليل طايح بابا
0: شنو دبارتك انت
4: اني دبارتي وخير اليوم شطيب وفايف كسكسي بالسردينة
0: يا عيني كيف انه الكسكسي
4: كسكسي طيق وتشيش
0: طيق وتشيش بالسردينة اليوم ما فيهاش
4: بس عين دلاه
0: الروح ما فيهاش اليوم
4: كما نعرف اللهم صل على النبي
0: الروح ما فيهاش عنده خمس ايام دازز على كروانة فلفل مقلي اليوم الروح ما فيهاش كسكسي الكسكسي معلقه في الكسكسي اليوم الروح هكا ولا خلي
4: اي
0: هكا والانرجي تحت حتى هو عثر مرتين يكح اليوم كسكسي دقيق وتشيش بالسردينه، اليوم زرده زرده بالكسكس. قال اما مش مش مش اللحمه لحمه علوش، ليه ليه اليوم؟ قال لك الحوت ما شاء الله في المرشي الشواع اذا على عجله كما يقولوا. دونك اليوم خليل كسكسي دقيق وتشيش بالسردينه، صحه وفرحه يا سي خليل. حتين يا
4: صحيح دلاع،
0: صحيح دلاع،
4: ماله صحيح دلاع بارد زاده،
0: الحمد لله بارد ايه؟
4: كويس البن بارد.
0: اما اسمع اسمع ما ننصحكش ما ننصحكش بالدلاع اليوم، برا خذ لها كعيبه بطيخ اكل اكل اكل شو اسمه هو
4: شو من يحبه
0: اكل الابيض، الابيض شو تسمى هو اللبناني هذاك الابيض شو يسميوه؟
4: اي
0: اللبناني. اللبناني اوكي، خذ كعيبه خاطر مع الكسكسي والسردينه. قال لي عاون
4: الفيتامينات اللي ناكل فيها.
0: اي صحه وفرحه، صحه وفرحه.
4: والله نمر لناخذوها
0: ونبره. سيسرحك سيسرحك تبداش تقول في المغالطات. خليها اسمعني ايش نقول لك. هكا هو كويس تاكل. اسمعني اسمعني خلينا نقول، اسمع نعطيك دبارتي، اسمع نعطيك دبارتي، تبداش تفتي كيكه وحدك. اسمعني ايش نقول لك حاجه يا خليل، اني اليوم عندي لك دباره، خلينا نخرجوا شويه هكا. شديتنا انت كورونا في المقلي باهي، راهو كسيه دقيق وتشيش بالسردينه باهي، يعني معاك على الاخر راهو باهي وبنين وبنين. اما انا انا انا انا
4: يزبدك كورونا في المقلي بشلوش هريسه مشويه،
0: سيبوا الفلفل سيبوا قطعتوا الفلفل من البلاد، سيبوا سيبوا الفلفل سيبوا. اسمعني ايش نقول لك دبرت اني نقترح عليك حويجه، خلينا ندلوا رواحنا شويه هكا شويه شويه ازر، باش ناخذوا طريف طريف مش بورشه، فهمت؟ طريف طريف باغزر لي ارتيل. يا خليل ابدا هكا ارتيل، مخلط شويه كريفيت على شويه كلامار على شويه سوبيا، ونعمله يا خليل واحد من اشهر الاطباق التونسيه. بعض التغييرات هكا في المكونات نتاعها هكا الاساسيه، باش نعطيو نكهه جديده ومذاق خاص. نحكيو على كمونيه بالفرويد مير بغير البحر يا خليل. اسمع وانت خادم وانت خادم يا خليل عاد في ريستو شينوا، وعندك فكره تنجح الدبارة يا خليل.
4: باهي
0: باهي باهي دبارة وخبيزة طابونة خليل. خلنا ناخذ شوية خوخ وطبقية شوية شوية مشماش يعمل كيف، والله مصلي على النبي يا خليل، ونبدلوا شوية
4: كمونية باهي.
0: كمونية بغليل البحر. أنا شوية كريفيت على شوية كلامار على شوية سوبي.
4: أما ربي نوب الفلوس.
0: أنا شوية شوية متكثرش
4: الشيطة ضايب باش يتكلف لك 30,000 على الأقل. مشتوق شوية شوية شوية من كل بلاصة.
0: شوية
4: هني بعشرة هني بخمسة هني بستة
0: شوية شوية
4: بثمانية على قد فرحة شدي بشتوقوا بالفيني ولا بثلاثة بتجيبوا لك شيء.
0: أو صديقنا أيمن المجدوب بعثنا ديجا دبارة كروفيت. سيدي ترشم طيب صديقنا هيا عامل هو سباجيتي يا سي خليل كروفيت ومول كيك.
4: اي لا صلي على النبي ويدي بارك.
0: هاي سلم عليك مني سوا سي خليل.
4: بارك الله وفي هاني جيت قول له قول له هاني جاي باش نفطر معاك.
0: هاي سيدي الفي شكرا جزيلا في الامان.
4: هاي لا لا
0: مارشي عليكم على في الاستماع العشرة غير درجة لموجات راديو رما فهم ديما معكم في النهار على صباح هو
3: النهار على صباح النهار على صباح.
0: نمر مباشرة إلى إهداءتكم لقية ذافي من القلب للقلب. ربنا في الوقت صديقنا خليل. ربنا في الوقت. يلا نمشي لي من القلب للقلب
3: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: إذا من القلب للقلب باش نبداو بالإهداء الأولاني، جينا من عند سرياض القزاح، نوجه له تحية كبيرة برشا. سرياض القزاح اللي هني ولده غيث القزاح يعيش في الخارج في فرنسا، يقول له ربي فضلك، إذا ربي يخليك، كل عام وأنت بألف خير. إذا نقول لك ربي فضله لك يا سرياض وربي يعطيه بالوقت الطيب. فما غنية جميلة برشا تقول ولدي يا ولدي يا أحلى ما عندي، هكا الغنية ولا عز ما عندي، ربي فضل إن شاء الله وربي فضل لكم وليداتكم الناس كل وربي يعطيه الوقت الطيب. إذن مثلش عنا برشا غنيات، عنا حسين الدوس زاد حلوة برشا الغنية بتاع حسين الدوس اللي يقول فيها يا ولدي عزيز علي.

ربي فضل ان شاء الله وربي يعطي الوقت الطيب. يوسف تحياتنا ليك، قل صباح الخير يا كمال، تحيه لاولاد اخته الكل، يقول لهم ربي ينجحكم في الباك ان شاء الله، نشوفوكم ناجحين، ربي يفرح ميمتكم حنان ان شاء الله، نسمع زغروطه في داركم، ويقدم تحيه لامه. اذا غنيت شاب بشير يقول ربي خليك لينا، لا يحرمنا من ضحكتك الغاليه لحنينه.

ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. اذا هي بيده مدام كريمه تقول لاختها شلبيه المزيف بمناسبه عيد ميلادها كل عام وانت بألف خير, نقول لها ان شاء الله كل عام وانت بخير. ايضا تحياتنا لحنان بورقيبه صباح الورد, تهني امها زيده بعيد ميلادها زينب, تقول لها كل عام وانت بألف خير وعيد ميلاد سعيد.

غدا مسعد يتسلم على زوج عائلة الكل أمها هدى وتقول لها رانيت وحشتك برشا، تقدم تحية خاصة لولدها ومحمد علي بمناسبة عيد ميلاده الرابع، تقول إن شاء الله كل عام وانت بألف خير يا محمد علي.

0: صباحين مريم أيمن صباح الورد. تسلم على أمها أبوها أخواتها عواطف عاطف رجلها بناتها لوجين وجينين ودار عبد الجواد وبنت خالة سهام. تقول لهم ربي معاكم ربي نجحكم. وتحب غنية مرتضى لفتيتي القمرة تقول طولت علينا
1: طولت

أمل صباح الورد تقول جويز انيفرسير لخوها الغالي وسيم حرز الله، تقول ربي خليه تيش فوق روسنا هي وخواتها، اذا ربي فضلوا عيد ميلاد سعيد. وصلوا معكم الختام حلقتنا لليوم، توا 10 دقيقة بالضبط على موجات لرما فهم. مشكورين على كل مستمعين على الاستماع وحسن الانتباه، وان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. 3 ساعات تعديوا في رمشة عين، اذا ان شاء الله زيد انتم عديتوا معنا وقيت مزيان. مشكورين كل الفريق اللي حاضر معنا اليوم، في الاخراج معنا حافظ بن صالح، مهدي في الاخبار الرياضية مشكور خليل في البوامرشي، ضيفتنا اليوم اخصائي التغذية نور الفرشيشي، اصدقاء البرنامج مش الحاضرين معنا اليوم لوجين ويحيى، تحية اليوم إذن فحاضرين في الكواليس، هذه أجمل تحيات كمال زرلي. ملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة ومتجددة عبر أحلى الإذاعات راديو رما فهم، وكما وعدناهم فوزي بن قمر السيد المخرج، إذن نكملوا بها إذن ونسمعهم الغناء. يلا في لمان نسكل، ملتقانا غدوة في لمان.

0: adresse Mona à www.rmfm.net. À www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام. على ار ام اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على رمفم. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الإشهار على أرام أفام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالت؟
1: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ متاحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على ميرم فام كي يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. على www.rmfm.net.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد، واسمع اخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
4: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا في موعد جديد من حصه القناص اليوم 10 جوان 2026. تحيه لكل مستمعينا وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 98.8. ذكركم دائما بطرق التواصل معنا، تجمعوا تتفاعلوا معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، كيف تجمعوا تكلمونا على 71 134 396. ضيفنا باش يكون في ساعتنا الاولى السيد موسى العدودي، كاتب عام المساعد للنقابة الأساسية للدفاع عن سواق اللواج بسوسة والوقفة الاحتجاجية المقرر تنفيذها غدوة من مقر الولاية. نذكروا أنه أيضا الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي المكتب الجهوي بسوسة كان أقرر وقفة احتجاجية غدوة أيضا أمام مقر الولاية، ومن خلال بطبيعة هذه الوقفة أيضا مساندة باش تكون من سائقي اللواج باش نفهموا ربما شنو أهم المطالب أيضا يقيل سيارة اللواج بسوسة، وشني أهم ربما المستجدات فيما يخص المطالب متاعهم، باش نرجع إن شاء الله بكل التفاصيل مع ضيفنا كما قلنا السيد موسى العدودي. أيضا باش نحكيو سبور في ساعتنا الثانية، وضيفنا باش يكون نضال الحاج عمر المدافع الأيمن للهلال الرياضي بمساكن وتجربة جديدة، باش تكون في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع فريق مستقبل المرسى، باش نحكيو على تجربته الجديدة والسنوات اللي كان قضاها مع الهلال الرياضي بمساكن، باش نرجع إن شاء الله بالتفصيل مع نضال إن شاء الله لكل مراحل أكيد تجربته مع الهلال والرسائل اللي حبيت توجه بها لبقية زملاء وجماهير.

0: الهلال الرياضي بمساكن. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني, وكيف العادة بعد شوية إن شاء الله البداية مع جولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة. راجعين بعد شوية, مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد لحديش وثلاثة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم لنسكلوا قيت هذا البداية مع الريكاب.
2: الركاب.
1: قررت دائرة الاتهام لدى المحكمة الاستئناف بتونس يوم أمس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق ملف القضية بفترة عضوية زياد الهاني ببلدية قرطاج من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة. أزدى والي سوسة سفيان التنفوري جملة من التوصيات لمجابات خطر الحرائق وذلك لدى إشرافه على جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة انعقدت البارح بمقر الولاية. وفق بلاغ صادر عن الولاية تمثلت هذه التوصيات أساسا في حصر الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية ووضع على ذمة اللجان الجهوية والمحلية مع التثبت من جاهزيتها وموصل التأمين موسم الحصاد والحرص على تفقد تجهيزات الحصاد من قبل اللجنة الفنية المحدثة في الغرض. كما تمثلت التوصيات في ضبط خطة عمل واضحة تقوم على توزيع المسؤوليات والمهام وتحديد مجالات وطرق وآليات التدخل وأساليب التنسيق على المستويين المحلي والجهوي وتحيين حسب المستجدات ودعوة كافة البلديات إلى مواصلة حملات النظافة وإزالة المصبات العشوائية التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق وتفقد وصيانة فوهات الحريق الخارجية. ودعا سفيان التنفوري أيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تفقد وصيانة المولدات والتجهيزات الكهربائية وإلى مواصلة مسح حواشي الطرقات وإزالة الأعشاب الشوكية والجافة. وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الهياكل المتداخلة وتحيين المعطيات والعمل في إطار مقاربة تشاركية واستباقية بما يضمن صائفة آمنة ويحافظ على الأرواح والممتلكات ويحد من مخاطر الحرائق. وأكد على ضرورة متابعة مدى جاهزية مختلف الأطراف المتداخلة وحسن الاستعداد لمجابهة الحرائق والتدخل السريع عند الاقتضاء في ظل الارتفاع المستمر لدرجة الحرارة وسعيا إلى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقدم رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة خلال جلسة العمل عرضا تضمن أهم النتائج المحققة في إطار الاستعدادات المتخذة إلى جانب استعراض الإشكاليات المطروحة والحلول العملية لتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية والمحافظة على الثروة الغابية. كما تم خلال الجلسة الاتفاق على برمجة عملية بيضاء للوقوف على مدى جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث واختبار نجاعة التنسيق بين مختلف المتداخلين في حالة الطوارئ. أفاد الرئيس والرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد يوم أمس الثلاثاء بأن التوقعات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار أي 2.2 مليون طن على المستوى الوطني متجاوزة بذلك المستويات الانتاج المسجلة خلال الموسم المنقضي والبالغة 20 مليون قنطار. وأكدت بن حديد في تصريح لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاحها لموسم الحصاد القمح بالمركب الفلاحي رفقة ولي الجهة وعدد من المسؤولين على جاهزية هيكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. وأضافت أن هيكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث على أصناف بذور جديدة تتلائم مع التغيرات المناخية والتي من شأنها أن تساهم في الترفيع في معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. من جانبه كشف رئيس مركز التعاضدية الكبرى للقمح ببوسالم علي الفرشيشي لوات أن نوعية القمح التي توصل بها اليوم جيدة بفضل كميات الأمطار التي عرفتها الجهة خلال الموسم الحالي. وأشار إلى أن عملية الخزن بالتعاضدية المركزية للقمح ببوسالم تصل إلى 11,000 قنطار مؤكدا أن المركز جاهز لإجلاء والرفع عبر الشاحنات وخاصة عبر عربات السكك والسكة الحديدية. ووفق عرض قدمته رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيل المحجوبي، بالمناسبة فإن تقديرات انتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الانتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزويد المنتجين بالأسمدة في الإبان أثر بشكل سلبي على معدل الانتاج في الهكتار. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد يوم أمس بإشراف رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعي وتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مسارع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباحثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزعم إحداثها في إطار برنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. وطالب المجلس الوزاري بتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية واعتماد الطاقات البديلة للتحكم في إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة. ودعا المجلس الوزاري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكة النقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة مع اعتماد منظومة ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد وترتيب التدخلات حسب الأولوية وإحكام إدارة وتوزيع المخزون المائي بفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء وتوفير مياه الري لإنجاح الموسم الفلاحي وترشيد استهلاك المياه وتجنب تبذيرها وسوء التصرف فيها. يذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هزدين بالشيخ وكتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب قد قدم خلال المجلس عرضا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بسدود ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية للمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية. تنظر لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خلال دورتها 48 مقرر تنظيمها بكوريا الجنوبية من 20 إلى 29 جويلية 2026 في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد للترشح سيتم عرضه على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جويلية الجاري حسب ما ورد يوم أمس في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. أفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذراع اليوم الأربعاء بأن 5 تلاميذ فقط في حالة تقديم بسبب محاولتهم الغش في امتحان البكالوريا. وأوضح بوذراع في تصريح إعلامي أنه تم تنبيه التلاميذ قبل انطلاق الامتحانات على مستوى مداخل المعاهد لكنهم وقعوا في الخطأ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة. ولفت بوذراع إلى وجود لجنة تنظر في حالات الغش في الامتحان، وهي اللجنة المخولة لتحديد المسؤولية وتأكيد ثبوت الغش من عدمه. في المقابل شدد المندوب الجهوي للتربية بسوسة على نجاح تأمين امتحانات البكالوريا في دورتها الأولى وذلك على مستوى ولاية سوسة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع 3 وزارات من أجل تأمين الامتحانات الوطنية. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة رفقة الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال من تفكيك وفاق إجرامي من أجل الغش في الامتحانات الوطنية البكالوريا بجهة قصر هلال، وتم إيقاف 9 عناصر ضالعين في ذات الوفاق مع حجز كميات كبيرة من السماعات المعدة للغش، كما تم الكشف عن ورشة معدة لصنع وتركيب السماعات أين تم حجز الآلات لتصنيع وتصليح السماعات. نظم عدد من الأساتذة التعليم الثانوي يوم أمس بمركز إصلاح البكالوريا بعددية ابن سينا قفصة وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلهم الأزهر البرهومي وحمل الشارع الحمراء، وفق ما صرح به طارق جمامدية كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في تصريح إعلامي، وتأكيد الوقفة على اعتبار يتعرض الأستاذ المراقب في امتحان البكالوريا للمساءلة القضائية وتعرضه للهرس، وأضاف أن الوقفة بتأطير من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وبحضور كتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي وحضور الهياكل النقابية. هذا شعنا في الريكاب، راجعين بعد الموسيقى. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في القناص. معنا للمباشر موسى العدودي كتب عام المساعد للنقابة الأساسية للدفاع عن سواق الواجبي سوسة. نحكيه على الوقفة الاحتجاجية بشي تنظيمها غدوة من مقر ولاية سوسة. سي موسى أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي مادي عسلامة تحية ليك والفريق الحصة والبقية المجتمعين.
1: كل الشكر ليك سي موسى. يعني لو كنت تعطينا المستجدات اللي خليتكم تاخذوا قرار بطبيعة فيما يخص تنفيذ وقفة غدوة من مقر ولاية سوسة.
2: والله في الحقيقة هو سي مادي كما سبق تعهدت قبل سلطة الإشراف الولاية في اتخاذ توجه في تغيير النشاط من سيارات أجرة الواج ذات التاريخ الأزرق داخل خطوط ولاية سوسة إلى تاكسي جماعي. طبعا البرنامج هذا لم يستكمل بعد وتعطر في منتصف الطريق بعد عدم تجاوب البعض من أصحاب التراخيص، وهذا ما ترتب عليه أضرار كبيرة وفادحة بمصالح السواق.
1: الاختيار متاع التاريخ غدوة باعتبار زادة فما كيف كيف وقفة احتجاجية لتاكسي الفردي، هي في تار موسيان يعني تحرك حبيتوا القطاعات الكل تتحرك فيما يخص النقل، شنو ربما الرسائل من خلال اختيار التوقيت سي موسى؟
2: والله هو بعد العديد المشاورات بين كافة أعضاء النقابات، متعرف أنت تعدد النقابات موجودة في كل اختصاص يعني من تاكسي جماعي والواج وتاكسي فردي، وبعد عديد الاتصالات بين جميع اللقيان اتفقنا وبالإجماع مع جميع المهنيين أن نمشي في وقفة احتجاجية قدام مقر ولاية سوسة تعبيرا وتنديدا عن هذا يعني البطء في تنفيذ المسارات.
1: يعني كل القطاعات غدوة فيما يخص النقل باش تكون موجودة في الوقفة هذه، مش كان اللواج والتاكسي الفردي سي موسى؟
2: طو حاليا اتفقنا مع نقابة التاكسي الفردي نقابة اللواج ونقابة التاكسي الفردي.
1: اللواج بونت حابرة زادة كيف كيف يظهر لي؟
2: لا لا لا لا لا، لواج ذات شريط الأزرق.
1: لأنه منعرفش
2: بما أنه تغيير النشاط يهم سيارات الأجرة ذات شريط الأزرق.
1: هو يقول لي زاد كيف كيف، الحقيقة جاتني رسالة البارحة على أثر تعنت سلطة الإشراف وعدم الإيفاء بوعود المتمثلة في تعليق القائمة النهائية لسائق اللواج ذات الشريط الأحمر منذ ما يقارب سنة من تعليق البلاغ، وقد تم الاتفاق أيضا على إسناد نسبة محترمة داخل الولاية، وذلك كان متفق عليه بمحضر جلسات وكثرة المحاضر الجبائية. تقرر القيام بوقف احتجاجية يوم الخميس على الساعة 10 صباحا أيضا أمام مقر ولاية سوسة. اي اختيار التوقيت دونك غدوه في ما يخص الوقفه الاحتجاجيه، فما بعض الرسائل من خلال هذا التحرك باش تسعوا الى جلسه مع السيد الوالي غدوه باش توصلوا كل الرسائل هذه، تخرجوا ربما بمعطيات ووعود جديده سي موسى؟
2: سي مهدي هو قبل اسبقته كون راسلنا الولايه في هذا الخصوص، وقدمنا مراسلات وقدمنا تذكير بمراسلة في أكثر من مرة، ولكن ما فماش تجاوب، وكأن بسلطة الإشراف آخر اهتماماتها مصالح المهنيين وآخر اهتماماتها سائق النقل غير المنتظم. صراحة هذا التمشي وهذا التوجه نحن نطالب صحيح بمزيد هيكلة وتنظيم القطاع، ولكن ليس على حساب السائق البسيط. أنت اليوم كمسؤول اخذت هذا التوجه ومشيت في هذا التمشي أنك قمت بتنظيم مصالح الأعراف أصحاب التراخيص وتغاضيت وتناسيت عن مصالح السواق، وقت اللي هما السواق يعتبرون الركيزة الأساسية للقطاع. سيدي الكريم، كان أحرى وأجدى بسلطة الإشراف أنها تقوم بتنظيم وتحيين البطاقات المهنية، وإحنا نعرف كيفاش تتم هذه اسناد البطاقه المهنيه المفروض يكون فيه مقاييس واضحه وشروط فهمتني بيان ديتيرميني باش ما يقعش هذا الاخلال.
1: ما بعد اي ما بعد الوقفه اي تفضل سي موسى.
2: سي مهدي لهنا السائق اليوم في حيره من امره، يا هل ترى يقوم بتغيير البطاقه المهنيه من لواد الى تاكسي جامعي ويفقد الاقدمي والا يفقد موطن الشغل نتاعو؟ ما نعرفوش.
1: واضح بيعطيك صحة سي موسى، بارك الله فيك، شكرا على كل التفاصيل هذه. سيد موسى العدودي اكيد حاولنا من خلال هذا التدخل مع الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للدفاع عن سواق اللواج بسوسة الحديث على الوقفة الاحتجاجية اللي باش يتم تنفيذها غدوة من مقر الولاية. ان شاء الله اكيد الموضوع هذا يبقى للمتابعة. نذكركم ايضا ان شاء الله في ساعتنا الثانية باش يكون حديثنا سبور وعودة على انتقال اللاعب نضال الحاج عمر الى صفوف فريق مستقبل الرياضي بن مرسى المدافع الايمن للهلال الرياضي بمساكن، اكيد تجربه جديده مع فريق في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. فصل قصير وبعد راجعين، مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.
3: قيت الشهر على ميرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: تقيت الشهر على لرم فم. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم ما تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانيه، نحكي سبور في ساعتنا الثانيه. ومعنا على المباشر لاعب الهلال الرياضي بمساكن يظل حاج عمر، المدافع والظهير الايمن للهلال الرياضي بمساكن يظل. اهلا وسهلا، مرحبا.
5: السلام اخويا مادي، ومرحبا الناس كل اللي تسمع فينا على راديو مفهوم.
4: كل الشكر ليك على التدخل. نظام نقولوا اللاعب السابق للهلال الرياضي بمساكن بعد نهايه التجربه نتاعك اكيد مع فريق الهلال، يظل انت دونك فانت كونترا مع الهلال نضاله.
5: وي خويا، فان كونترا كاو فير كونترا سنه خويا. نحب نشكر المساكنيه الكل والهيئه المديره والجمهور والاداره الفني والناس كل اللي قريبة من النادي. مرسي بوكو، تجربة كانت ممتازة الحقيقة أخويا، وإن شاء الله قادم أفضل للنادي إن شاء الله.
4: إن شاء الله. قبل ما نحكي وحتى على تجربة جديدة نضال، أنت صحيح ربما ماكش متكون في الهلال الرياضي بمساكن، جيت يعني كانتداء بطبيعة، التحقت بالمجموعة في سنوات كنت قضيتها مع الهلال الرياضي بمساكن، ما قيتش يظهر لي صعوبة كبيرة في الانتجراسيون مع وليت تقول عليك عنصر، معناها كانك ولد جمعية
5: بالضبط. ولا حسيت بروحي عبارة في دارنا، فهمت خويا، عبارة معناها واحد من أبناء النادي. وخويا إن شاء الله نكون وريت حاجة في الكلوب ما لقري سنتر مومو. حبينا نلعب عطلو، حبينا نقدمه ولا غالب. إن شاء الله خويا سنين جاية اللي لكم فرات محترفة ليلة، ومش حاجة طيبة معناها بلما كانت الكل لازم تكون
4: أكيد. نضال، أنت يعني من الموسم اللي تعدى كنت عندك دي كونتاكت مع جمعيات في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكنت قريب يعني باش تغادر الفريق. بعض التفاصيل والجزئيات ربما خليت أنه ربما التعاقد هذا يتأخر شوية. دونك الموسم هذا، بداية الموسم القادم في الميركاتو الحالي، اتفاق رسمي مع المستقبل الرياضي بالمرسل، وكنت تعطينا بعض التفاصيل نضال.
5: والله صحيح خويا مادي، الحقيقة الاتصالات كانت من عم ناول، ألا غالب ربي ما سهلش عم ناول سنة خويا، ربي سهل وإن شاء الله باش نكون غادي، وإن شاء الله نقدم نظافة زينا غادي ونوري وجه بيه اللي جاي من مساكن إن شاء الله. حل الباب علاش ليه نجم برشا عباد من مساكن تمشي كسوة المرسى ولا الجمعية أخرى، إن شاء الله خويا نوري وجه بيه ربي يوفقنا ان شاء الله.
4: ان شاء الله. نضال، المده تاع العقد قداش تقريبا؟
5: 3 سنوات.
4: ثلاث سنين. ان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق. فمش ميساج تحب توصله لاصحابك في الكرواسون في هلال مساكن ولا الجماهير اللي تسمع فينا؟
5: نحب نشكر الناس الكل، كسوام لعبيه ولا الناس الكل قريبه من النادي خويا، يرحم والديكم الناس الكل، وان شاء الله ربي يوفقك.
4: أكيد، وإحنا نتمنى لك التوفيق والنجاح نضال. يعطيك الصحة، كل الشكر ليك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على رحابة صدرك وتدخلك معنا. اللاعب السابق للهلال الرياضي بمساك نضال الحاج عمر اللي يلتحق رسميا في فريق مستقبل المرسى بعقد يمتد لثلاثة سنوات. أكيد إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح نضال، قدامه مستقبل كبير. باش نخرج إحنا فاصل وبعد باش نرجع في حصتنا، باش نرجع لأهم المستجدات اللي تهم المونديال، باش نكمل بالسبور بعد شوية في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد في نهايه حصتنا اليوم، باش نكملوا باهم الاخبار الرياضيه اللي تهم المونديال وايضا الاخبار الوطنيه، وين اليوم تم استقبال الحكم الصومالي عمر هرتان باستقبال شعبي وتاريخي اثر عوده نتاعو الى العاصمه مقديشو من خلال عدد كبير من المواطنين مؤكدين دعمهم وتشجيعهم للحكم هذا. وياتي هذا بعد اقصائه من اداره المقابلات في كاس العالم بسبب رفض الولايات المتحده الامريكيه دخوله أراضيها، إضافة لخضوع لتحقيق تجاوز 10 ساعات قبل أن تتم عملية ترحيله إلى إسطنبول ومنها إلى مقديشو. وأيضا في نفس هذا السياق كي نحكيه على المونديال، ونوصف النجم الإنجليزي السابق إيان غاية الاستعدادات لكأس العالم بأنها فوضى عارمة بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية واستبعاده من قائمة حكام البطولة. وانتقد رائد تكرار الأزمات المرتبطة بالمونديال، مؤكدا الى ان الصعوبات التي واجهت الجماهير واللاعبين والصحفيين والمسؤولين الى جانب ارتفاع اسعار التذاكر والاقامه والمواصلات، وتساءل رايت على مدى جاهزيه الدول المستضيفه لتنظيم اكبر حدث كروي في العالم، معربا عن تعاطفه مع الجماهير الامريكيه المتحمسه للبطوله. نحكي على بعثه المنتخب التونسي اللي حظيت بعثه المنتخب التونسي التي ستشارك في كاس العالم 2026 باستقبال رسمي من حاكم نيفو ليون، أيضا بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح والقائم بعمل سفارة تونس بواشنطن أنيس الحجري ورئيس نادي إف سي مونتيري. وأيضا وفق ما أوردته الصحف الرسمية للصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي على موقع التواصل الاجتماعي اليوم، وأضاف البلاغ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم نظم اجتماع ترحيب الرسمي بوفد المنتخب التونسي، وذلك بحضور الطاقم الإداري والطبي لبعثة المنتخب. وخاضت العناصر الوطنية اليوم حصة التصوير الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم في أجواء وصفت بالحماسية والمنعشة. وفق نفس المصدر، ومن جهة أخرى أجرى المنتخب الوطني التونسي حصة التدريبية الأولى بملعب التمارين المخصص من الفيفا ليلة أمس، حيث ركز الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. وشهدت الحصة التدريبية حضور حوالي 100 شخص من الجالية ومواطني مدينة مونتيري للترحيب بالمنتخب التونسي، إلى جانب زيارة الرسمية الخاصة التي قام بها حاكم الولاية لتحية البعثة التونسية ودعمها. جدير بالذكر أن سور قرطاج تستهل سلسلة مقابلاتها في المونديال المقررة من 11 جوان الجيري إلى 19 جويليا القادم بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان انطلاقا من الساعة 3 فجرا على ملعب بي بي اف اي بمدينة مونتيري المكسيكية. نحكيه على دورة تولون وين يواجه المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة اليوم نظير الكولومبي، بداية من 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس في إطار الجولة الرابعة من دورة تولون الدولية الودية بفرنسا. باش نكملوا بأخبار رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وانأكدت مصادر مطلعة أن المكتب الجامعي لكرة القدم قد حدد قبل السفر متاعه إلى المكسيك رفقة المنتخب التونسي موعد أولي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك يومي 22 و23 أوت 2026. وقد تم اختيار هذا الموعد بشكل أولي بما يتناسب مع الرزنامة القارية، خاصة تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 ومنافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. بالخبر هذا نوصل نهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت من 11 ماضي ساعة. تحية زميلنا منير سلامة اللي رفقنا في الإخراج الفني، قل لكم شاية طيبة، إلى لقاء الناس كل.
0: القناص موعدكم اليومي على لرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات، وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.

جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على ارام افام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذي؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذي ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
1: قد لك يا حاج، ستخيكيوغا مديحة مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: أرام فام
3: في مساكن
0: في سوسة
3: والمنستير
0: على 99.8
3: على 99.8.
4: محمد جبيري اسمه

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام، راديو رام فام، رام فام ديما معاك ديما معاك.

0: Fem.net. RMFM.
1: Fim ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.
1: RM Magazine, الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم RM Magazine من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على RM FM. ماضي ساعتين وعشرة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد إذن لليوم، نوانسوكم من طوى كالعادة حتى للخمسة بمختلف الفقرات والأخبار اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع. إذن فقراتنا اللي نوانسوكم بهم من طوى حتى للخمسة، إذن كما قلت عودة على أبرز المستجدات المحلية الجهوية والوطنية. وعلى ذكر المستجدات، لذن اليوم أسدل ستار على الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا. إذن إن شاء الله بنجاح وتوفيق لكل من اجتهد وكل من تعب وكل من أسهر، زيد إن شاء الله أكيد يلقى نتيجة في الأخير. إذن يوم النتائج إن شاء الله ربي يوفق الجميع. إذن هذه بالنسبة لي مشوارنا لليوم 14 جوان 2026. فكركم 71 134 396. نجموا تطلبونا تخليونا اقتراحاتكم على البيج فيسبوك راديو أرام فام ولا على الواتساب على 29 29 66 68، ولا على البيج فيسبوك تخليونا زادة لديديكاس امتعكم. يهب براوي في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكروش. خليكم مع الموزيكا بعد شوية الطقس وحويل ونشرة تحذيرية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، خلايا رعدية وأمطار غزيرة مرتقبة. إذن هذه بالنسبة لطقس وحوله، بعد شوي نعطيكم التفاصيل. خليكم مع الموسيقى، تبدلوش الموجة، نرجعين.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: مقيت الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة، ما زلنا مواصلين معاكم اذا بالفقرات. نبداو لقيت هذايا بالطقس وحواله.
4: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: الطقس إذا تقلبات جوية منتظرة، وين يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد القروان وزغوان، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. إذا إن شاء الله غيث نافع ذي بالنسبة للتقلبات الجوية المنتظرة. وبالنسبة للطقس اليوم يتميز بريح من القطاع الجنوبي.

0: بالشمال والوسط، ضمن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية. اليوم البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة لأحوال التقسيم، ساكن إذا شوية ريح حاليا، ودرجة الحرارة رغم أنه تقسيم غيم لأنها تتراوح بين 35 و 39 درجة، وإذا العشية بين 27 و 30 درجة. بالنسبة لطقس غدوة، درجة الحرارة باش نلقاوها مستقرة بين 24 و 31 درجة، وهذا بالنسبة لاش كان عنا في الطقس وحواله.
1: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
0: ما زلنا معكم مستمعينا، بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفو لوكال، خليكم معنا في الاستماع.

ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
3: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصل معاكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت ذي وقيت أنفولوكال.
3: أنفولوكال
4: في أنفولوكال. إذا نبدأ بأخبارنا المحلية، وين قام البارح عادل ذويبي معتمد الزاوية القصيبة والثريات بزيارة معاينة لبرنامج تعبيد طرقات بقصيبة سوسة. والبرنامج هذا يؤدي زادة من طرقات قصيبة سوسة يؤدي إلى المدرسة العددية النور في إطار برنامج المجلس الجهوي للولاية الاستثنائي استعدادا للعودة المدرسية المقبلة. وحضر المعاينة كل من مهندس عن الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة وكاتب عام بلدية قصيبة سوسة والثريات وعديد الأطراف. وباش تقوم مصالح التجهيز بالدراسة الفنية والتنسيق مع المجلس الجهوي لولاية سوسة لتوفير الاعتمادات الاستثنائية وانطلاق أشغال التعبيد قبل العودة المدرسية. نمشيو لتظاهرة سبيطار الحي 3 اللي باش يتم تنظيمها إن شاء الله نهار الأحد هذا 14 جوان بالمدرسة الإعدادية بالبرجين. ونمشي يتم تأمين عيادات مجانية في أكثر من 20 اختصاص من قبل أطباء وإطارات صحية متطوعة من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة بالمدرسة الإعدادية بالبرجين. في ولاية سوسة إذا انعقدت البارح جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في إطار الاستعداد المحكم لمجابهة خطر الحرائق. في الجلسة هذه كان قدم رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة عرض ضمن أهم النتائج المحققة في إطار الاستعدادات اللي تم اتخاذها، إلى جانب استعراض الإشكاليات المطروحة والحلول العملية لتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية محافظة على الثروة الغابية. كما أوصى والي سوسة بحصر الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية ووضعها على ذمة اللجان الجهوية والمحلية مع تثبت من جاهزيتها ومواصلة تأمين موسم الحصاد والحرص على تفقد تجهيزات الحصاد من قبل اللجنة الفنية المحدثة في الغرض وضبط خطة عمل واضحة تقوم على توزيع المسؤوليات والمهام وتحديد مجالات وطرق وآليات التدخل وأساليب التنسيق على المستوى المحلي والجهوي وتحيينها حسب المستجدات. كما دعا كافة البلدية إلى مواصلة حملة النظافة وإزالة المصبات العشوائية اللي تنجم تتسبب في اندلاع الحرائق وتفقد وصيانة فوهات الحريق الخارجية ومواصلة مسح حواشي الطرقات وإزالة الأعشاب الشوكية. وتم في الجلسة دي الاتفاق على برمجة عملية بيضاء للوقوف على مدى جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث واختبار نجاعة التنسيق بين مختلف الداخلين في حالات الطوارئ. في موضوع آخر، أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات خلال انعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار ووضعية التزويد في سنة 2026، تم القيام ب 7950 زيارة رقبية من قبل 736 فريق مراقبة، تم خلالها تسجيل 1776 مخالفة موزعة على 888 مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات، 475 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، و 370 مخالفة في مجال الميترولوجيا القانونية، وسبع مخالفات متعلقة بالإخلال بترتيب الدعم، و28 مخالفة أخرى. كما تم التطرق إلى مواصلة متابعة جهود التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضى والتهريب ومراقبة السلامة الصحية المواد الغذائية، بالإضافة إلى عرض برنامج تنفيذي لحملات مراقبة المشتركة للفترة القادمة. من جانب آخر، أكد ولي سوسة لنا أنه السلطات الجهوية حريصة على الإعداد المحكم للموسم الصيفي والسياحي على جميع المستويات، خاصة من حيث النظافة والعناية بالبيئة وضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الغذائية وترشيد الأسعار، مع تأكيد على الدور المحوري للهيكل الرقابية في حماية المستهلك وضمان قدرته الشرائية وسلامة المواد الغذائية والتصدي لكافة أشكال الغش والاحتكار. في شأن آخر، إذا تنظم الجمعية التونسية لعلوم السموم أيام 12 و13 و14 ديسمبر 2026 مؤتمر 12 تحت شعار فاق العلوم السمية العلم الوقاية الحماية بسوسة. المؤتمر هذا باش يحمل شعار فهم منع العمل معا من أجل مستقبل أكثر أمانا، إلى جمع مختصين وباحثين وطلاب وشركاء في مختلف ومن مختلف المجالات الصحية والعلمية لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في علم السموم. هذا تشمل محاور المؤتمر، محاور المؤتمر الرئيسية التي تم مناقشتها في التظاهرة دي: العلم، تقنية حيوية ومركبات ناشطة بيولوجيا ومقاربات علاجية وقائية جديدة. ومن المحاور المطروحة للنقاش: علم السموم السريري بدراسة التشخيص والمراقبة وتقييم المخاطر لدى الإنسان. كما مش يتم التطرق إلى موضوع السموم البيئية من خلال ملوثات بحرية، الهواء، علوم النباتات، فضلا عن التطرق إلى مسألة الذكاء الاصطناعي ونمذجة المخاطر السمية. وبش يتيح المؤتمر حسب المنظمين فرصة لاستكشاف أفاق جديدة في مجال العلوم السمية وتبادل المعارف والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر صحة وعالم أكثر قدرة على الصمود. ونختم بالخبر هذايا، وين اختتمت الحصة التثقيفية والتوعوية حول التسممات الغذائية اللي نظمها مركز الصحة الأساسية بصح جابر بالمستير بإشراف الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية بإعداد بروتوكول صحي يتضمن جملة من الإجراءات الوقائية إذن والتوصيات العملية اللي ترمي الحد من الأمراض المنقولة عبر الغذاء وتعزيز السلوكيات الصحية السلمية لدى المواطنين. بروتوكول يهدف إلى دعم الجهود الوقائية لتنمية حماية الصحة العامة، الحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر الغذاء، فضلا عن ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الممارسات الصحية السليمة لدى مختلف فئات المجتمع. وين يجي إعداد البروتوكول هذية نظرا لتزايد مخاطر التسممات الغذائية في فصل الصيف، وين يركز على جملة من التدابير الأساسية المتعلقة بسلامة الأغذية من بينها غسل اليدين، غسل الخضر، الحرص على طهي الأغذية وخاصة اللحوم والبيض بشكل جيد للقضاء على الجراثيم والبكتيريا. كما يؤكد البروتوكول على أهمية حفظ المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، احترام سلسلة التبريد وتثبت من تاريخ الصلاحية وسلامة المنتوجات قبل استهلاكها، مع تجنب اقتناء أو استهلاك الأغذية مجهولة المصدر والمحفوظة في ظروف غير صحية. إذن هذية بخصوص كما قلنا البروتوكول الصحي لتعزيز السلامة الغذائية اللي تم وضعه من قبل الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير ومجمع الصحة الأساسية. وكان هذا شعرنا في أنفو لوكال. ما زلنا موصلين معكم مشوارنا مستمعين حتى الخمسة، بعد شوية للنيوز بيبل، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام افام على ارام افام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا ما 3 دقيقتين في ارم ماجازين، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا لوقيت هذيا. نمشيو مع بعضنا لفقره النيوز بيبل.
5: النيوز بيبل النيوز بيبل.
4: في النيوز بيبل اذا نرجع لابرز الاخبار اذا الوطنيه. نبداو اخبارنا اذا وين نحكيو على الدائره المختصه بالمحكمه الابتدائيه بتونس اللي قررت اليوم تاجيل النظر في الاعتراض اللي تقدمت به الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان للطعن في قرار تعليق نشاطها الى جلسه يوم 15 جويلية وفق ما جاء على الصفحه الخاصه بالرابطه. هذا كانت الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان تلقات بتاريخ 24 أفريل إذن على عريضة صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق النشاط لمدة شهر. في موضوع آخر نرجع على تصريح وزير التربية البارح، كان في زيارة داها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية بأريانا، كان دعا لطاهر التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية. أكد أنه ما يقوم به من عمل دقيق ومسؤول وركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني، وأكد حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية أنه ما يطلع به المربون من مهام هذه في حقيقة أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، ودعا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. وكان استمع في إطار سلسلة متابعة لظروف سير عمل إصلاح الامتحانات البكالوريا إلى ملاحظات ومشاغل إطار التدريس المكلف بإصلاح الامتحانات، وعاين عمل لجنة التحقيق والبت في حالة الغش وسوء السلوك، وكان أشد بما تبذلوا أسرة المركز من جهود مضاعفة ومثابرة. وإذن هذية كان أنهى اللقاء هذية بجولة في المطعم المدرسي بالجهة، وبخصوص كما قلنا زيارة اللي قام بها وزير التربية لمركز إصلاح اختبارات البكالوريا حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية. في موضوع آخر، ديوان الحبوب كان دعا كافة المؤسسات تجميع الحبوب اليوم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مخزون الحبوب والمحافظة عليه بمراكز التجميع على خلفية النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي المتعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة. حسب التوقعات الجوية يكون الوضع ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، وتكون غزيرة بولاية القصرين وسيدي بوزيد كما قلنا وزغوان، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في نفس السياق، وزارة الفلاحة في بلاغ لها قالت أن الوضع اليوم كما قلنا ملائم، سيكون ملائم لنزول أمطار أو ظهور خلايا رعدية. دعت الوزارة في صدد كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، مع الحرص على المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة. ودعت الوزارة إلى تأمين الآلات والمعدات الفلاحية وبعدها عن المناطق المعرضة لتجمع المياه وحماية الماشية وإيواءها في أماكن آمنة، مع الأخذ بعين الاعتبار إذن الاحتياطات الضرورية لحماية الزراعات إلى جانب متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بتوصيات السلطة المختصة حفاظا على سلامة الجميع والحد من الأضرار المحتملة. في سياق آخر، حضرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط سلامة صحية، مما قد يساهم في تدهور جودة المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. هذا ودعت الهيئة كافة المداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين للالتزام بشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وأكدت على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس مباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع للمنتجات هذه. هذا وضحت أنه في صورة عدم الالتزام بالشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيب اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحاجز والإتلاف وتحرير محاضرة. في سياق آخر، إذن كانت أصدرت الدائرة الاتهام بمحكمة السناف بتونس البارح بطاقة ايداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم زياد الهاني العضو السابق للمجلس البلدي لبلدية قرطاج، رئيس سابق للنيابة الخصوصية للبلدية عزيز مشاوش، ونائب محمد علي الحامي في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي، وتتعلق التهم موجهة لهم وفق ما فات به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتعمد موظف عمومي أو شبه استغلال سيفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة أو المشاركة في ذلك. فكروا أنه زياد الهاني إذن هو صحفي موقوف في قضية أخرى أصدر في حقه حكم ابتدائي في شأنها يقضي بسجنه لمدة سنة بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي نفس السياق، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو كافة الصحفيين وأنصار حرية الصحافة والتعبير للمشاركة في وقفة تضامنية نهار 12 جوان أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامنا مع مثول الصحفي زياد الهاني أمام الدائرة 17 بمحكمة السناف في أولى جلسات قضيته. النقابة زاد اليوم بمقرها نظمت ندوة صحفية سلطت الضوء على آخر تطورات الملف القضائي لزياد الهاني، يجي هذا بعد صدور حكم ابتدائي منذ يوم 7 ماي يقضي بسجنه لمدة سنة بمقتضى الفصل 86 لمجلة الاتصالات على خلفية تصريحات انتقد فيها التعاطي القضائي مع ملف الصحفي خليفة الجسمي. وأكدت النقابة أنه التحركات هذه تندرج في إطار الدفاع عن حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تضييق أو استهداف. وكان هذا شعنا اليوم في لينيوز بيبل.
5: لينيوز بيبل. لينيوز بيبل.
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية فقرة سكوب انفو، تبدوش الموجة، هنا رجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رام فام. على رام فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا من 3:27 دقيقة. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا, ان شاء الله تكونوا عاملين جو على الموسيقى. تسمعونا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. فكركم نجموا تواصلوا معنا على 71 134 396, ولا على البيج فيسبوك راديو رام فام, ولا على الواتساب على 29 29 66 68. اذا ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت هذايا, نمشي مع بعض لسكوب انفو. سكوب انفو, سكوب انفو. في سكوب انفو نرجع على تصريح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في كلمه خلال اشغال الدوره 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف, اللي قال انه الاتحاد التونسي للشغل يؤكد انه احترام ويؤكد انه احترام الحريه النقابيه والحوار الاجتماعي والمفاوضه الجماعيه ماهوش خيار سياسي ظرفي بل التزام دولي وقانوني واحد الشروط الاساسيه لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنميه المستدامه والانتقال العادل. كما اكد انه اكد سالمي مساندة الاتحاد الدعوة إلى جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لحوكمة التحولات الرقمية والتكنولوجية وإلى إشراك المنظمات النقابية في صياغة السياسات والقواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم العمل بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات الشخصية ومنع كل أشكال التمييز والإقصاء والتزامه بالدفاع عن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية وبالمساهمة في بناء مستقبل رقمي يضع الإنسان في قلب التنمية ويجعل التقدم التكنولوجي رافعة للكرامة والمساواة مش مصدر جديد للهشاشة والتفاوت. كما اعتبر أنه الدفاع عن العمل اللائق في عصر الذكاء الاصطناعي يبقى مرتبط ارتباط وثيق باحترام الحقوق والحريات النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي باعتبار الآليات الديمقراطية لتضمن مشاركة العمال في رسم مستقبلهم. الفت إلى أنه التقرير أو تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان لحظة اختيار يوضح أن الذكاء الاصطناعي موش مجرد تحول تكنولوجي بل هو في جوهره قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية تتعلق بمستقبل العمل والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والسلطة والمعرفة. كما دعا الحكومة للامتثال, حكومة تونسية الامتثال لتوصية لجنة تطبيق المعايير واتخاذ اجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية واستئناف حوار اجتماعي جدي ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية وحث منظمة العمل الدولية على مواصلة متابعة المسألة هذه. كما عبر السلمي عن انشغال المنظمة النقابية زي ما وصفوا بالتراجع المستجر في بعض التسهيلات والضمانات الضرورية لتمكين الممثلين النقابيين من الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب وحيال بعض التدابير اللي تمس من الضمانات الضرورية لممارسة المسؤولية النقابية وإلى تواصل تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية على المستويين الوطني والقطاعي, وهذا في ظل غياب التشاور الفعلي حول عدد من المشاريع الإصلاحية والتشريعات الاجتماعية والمهنية واستمرار تعطيل الأدوار المنتظرة للمؤسسات الوطنية الحوار الاجتماعي حسب قول. فكروا أنه شغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي تتواصل حتى 12 جوان, كانت انطلقت يوم غرة جوان بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية. وكان هذا شعرنا في سكوب انفو. سكوب انفو, سكوب انفو. بعد شوية نمشي مع بعضنا الانفو 3 مينوت, خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 إرم مجازيل ترجع لكم بعد شوي.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذي، نمشي مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
5: لانفو ان 3 مينوت.
4: في الانفو ان 3 مينوت باش نحكيو على سيدي بوسعيد اللي تطلع الى الادراج على قائمه التراث العالمي لليونسكو. اذا وين تنظر لجنه التراث العالمي التابعه لمنظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه اليونسكو في دولتها 48 المقرر تنظيمها بمدينه بوسان كوريا الجنوبيه من 20 حتى 29 جويليا في ملف ترشح قريه سيدي بوسعيد لادراجها على قائمه التراث العالمي. ويحمل ملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد للترشح باش يتم عرضه على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي في الفترة الممتدة كما قلنا من 24 حتى 26 جويليا، ذي حسب ما جاء في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. قرية سيدي بوسعيد الواقعة بالضاحية الشمالية للعاصمة تسعى للحصول على اعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي منفصل عن موقع قرطاج الأثرية المدرج منذ 1979 رغم الارتباط التاريخي بين الزوز مواقع هذوما. وتعد سيدي بوسعيد من أبرز المواقع الثقافية والسياحية في تونس، وتشتهر بمعمارها العربي الأندلسي المميز والوانها البيضاء والزرقاء، وتقع على مرتفع جبل منار المطل على خليج تونس. ويرتكز ملف الترشح على معايير اليونسكو المتعلقة بالمستوطنات البشرية والتقليدية والتراث الثقافي الحي اللي عنده قيمة عالمية استثنائية، ويخضع الملف حاليا لتقييم خبراء المجلس الدولي للمعالم والمواقع اللي قاعدين يدرسوا في مدى سلامة الموقع ونجاعة خطة إدارته في مواجهة التحديات المرتبطة بالضغط السياحي والعوامل البيئية ومخاطر عدم استقرار التربة. ومن المنتظر إذن أنه تنطلق أشغال الدورة نهار 19 جويليا بحفل افتتاح رسمي على أن تخصص الأيام الثلاثة الأولى لدراسة حالة صون المواقع المدرجة سابقا قبل الشروع في النظر في ملفات الترشح الجديدة بين 24 و26 جويليا، على أنه يتم بث المداولات عبر المنصة الرقمية الرسمية لليونسكو. إذن هذا كما قلنا بخصوص إدراج سيدي بوسعيد على أو إذن مدينة سيدي بوسعيد على مواقع قائمة التراث العالمي اليونسكو. لكن فكركم زادا أنه مدينة تونس تم إدراجها المدينة العتيقة عام 1979، إذن كيف زاد مدرج قرطاج، حديقة إشكل الوطنية، كركوين المدينة البونية الوحيدة في العالم، ومدينة سوسة العتيقة اللي تم إدراجها في 1988، القيروان، مدينة صفاقس و الدقة، وقريبا كما قلنا نظر في أكيد مدينة سيدي بوسعيد في اللي تطلع إلى الإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كان هذا شعنا في لانفو ان 3 مينوت.
5: لانفو ان 3 مينوت.
4: مازلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية رقم اليوم خليكم معنا حتى للخمسة.

0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام، راديو رم اف ام، رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم اف ام، على الرم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا ان شاء الله، ربي يتقبل صلوات الجميع. لقيت ذي نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم،
2: رقم اليوم، رقم اليوم.
3: بالنسبة لأرقامنا لليوم اللي باش نرجعوا عليها، نحكيه على المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي، اللي قال أنه قطاع معدات السيارات ومكوناتها يحقق سنويا معدل صادرات سنوي في حدود 3.5 مليار دولار، ويملك مقومات نمو أكبر. ويكشف خلال انعقاد النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال الصناعات أو صناعة السيارات، المنظم بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالعاصمة، قال أن القطاع يضم حاليا نحو 300 مؤسسة ويوفر 120 ألف موطن شغل. كما أكد أن القطاع شهد في الفترة الأخيرة منذ إمضاء ميثاق التنافسية في 2022 قفزة نوعية على مستوى إنجاز مشاريع البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات التونسية للعمل في المجال هذايا. وذكر المسؤول في الصدد بأهداف الميثاق المتمثلة في إحداث قرابة 50 ألف موطن شغل من 2022 حتى 2027، وقال أن القطاع يواجه تحديات أو العديد من التحديات، أبرزها التحديات التكنولوجية، خاصة أن صناعة السيارات تشهد اليوم تحول متسارع نحو المركبات الذكية والمتصلة. وقال أن تونس والتي تمتلك مقومات حقيقية للانتقال إلى مراحل أعلى ضمن السلسلة القيمة في قطاع مكونات وتجهيزات السيارات، وهذا بفضل توفر قاعدة هندسية وتقنية ذات مستوى جيد. وقال أنه وين تخرج الجامعات والمدارس الهندسية التونسية آلاف المهندسين سنويا في اختصاصات الميكاترونيك، الإلكترونيات، البرمجيات الصناعية والاتصالات والهندسة الميكانيكية. وأشار إلى أنه هذا يساهم في استقطاب العديد من الشركات العالمية اللي أنشأت مراكز البحث والتطوير والهندسة إلى جانب وحدات الإنتاج، ما مكن الكفاءات التونسية من اكتساب خبرات المتقدمة في تصميم واختبار وتطوير مكونات السيارة. واعتبر أن تونس مؤهلة لتحقيق نجاحات إضافية في قطاع معدات ومكونات السيارات شريطة مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير. وكان شدد على أن الكفاءات الهندسية المتوفرة والخبرة الصناعية المتراكمة وتزايد عدد مراكز البحث والتطوير التابعة للمجموعات العالمية تمثل عناصر أساسية تجعل من تونس مرشحة للانتقال من دور المورد الصناعي إلى دور أكبر في تصميم وتطوير التقنيات والحلول الموجهة لصناعة السيارات العالمية. ونفكروا أن الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة هي جزء من شبكة العالمية للغرفة التجارية الألمانية بالخارج، منتشرة في 93 دولة عبر 150 مكتب، وتأسست سنة 1979 وتضم اليوم حوالي 1000 مؤسسة عضو، وتعمل على مرافقة الشركات في أنشطتها التجارية ودعمها، كما تمثل منصة رئيسية للتبادل الاقتصادي الثنائي بين تونس وألمانيا. الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات المنظمة المهنية المختصة بتمثيل وتطوير صناعة مكونات السيارات في تونس تأسست في 2016 ببادرة من أبرز الفاعلين في القطاع، وتجمع المصنعين والمجهزين والمزودين حول هدف استراتيجي يتمثل في تعزيز تنافسية تونس كمنصة صناعية عالمية لصناعة السيارات. في موضوع آخر، أشار الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسن إلى نمو المبادلة التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ 2025، وقدرت قيمتها بنحو 490 مليون دينار مقابل 434.5 مليون دولار في 2024، أي بزيادة تقدر ب 12.8%. إذا وقال المدير العام لمركز النهوض بالصادرات خلال لقاء انتظم اليوم، تم تخصيصه لدور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا، أن الصادرات التونسية إلى مصر سجلت ارتفاع بنسبة 53.1% لتبلغ 76.5 مليون دولار، بينما ظل الميزان التجاري في عاجز كبير لفائدة مصر بحوالي 337 مليون دينار. بالنسبة للصادرات التونسية إلى مصر، تتكون أساسا من مكونات معدات كهرباء، أسلاك، كابلات، منتجات كيميائية بحوالي 70% من إجمالي الصادرات، مما يعكس ضعف تنوع العرض التصديري التونسي نحو السوق المصرية وفق تصريحه. بخصوص الفرص التصديرية غير المستغلة، تقدر ب 63.5 مليون دينار، ويبلغ إجمالي الإمكانات التصديرية التونسية نحو السوق المصرية بحوالي 140 مليون دولار مقابل صادرات فعلية في حدود 76.5 مليون دولار فقط. أهم قطاعات الواعدة تشمل المكونات الميكانيكية، الكهربائية، الصناعة الكيميائية والدوائية، والمنتجات الغذائية اللي عندها قيمة مضافة كما زيت الزيتون المعلب والتمور ومشتقاتها. ونختم بالأخبار هذه، ونعلنت منظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، اللي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهر بتمويل من وكالة التعاون الألمانية والاتحاد الأوروبي لتعزيز الوعي البيئي حماية الغابات من خلال محاور رئيسية ثلاثة، وهي من المحور الأول التشجير من خلال غراسة 100,000 شجرة.

0: رقم اليوم.
1: رقم اليوم.
2: رقم اليوم يوصلنا لأربعة وخمستاش دقيقة. بيوب موزيكا بعد شوية فقرة ليزانفو.
3: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
4: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الاربعة 1:31، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت دين مشوا مع بعضنا ليزانفو. في ليزانفو اذا نرجع على ابرز اخبارنا، وين دعت الهيئه الوطنيه للمحامين بتونس كافه منظورها الى تنفيذ اضراب عام حضوري نهار 18 جمعة بقصر العداله بالعاصمه، مصحوب بحمل الشاره الحمراء وتجمع احتجاجي بباه والمحكمه تنديدا بتجاهل مطالبهم المهنيه المستحقه. هذا وضحت عماده المحامين وفق رساله موجهه لمنظوريها ان الخطوه دي تجي اثر عدم تلقي اي رد من وزاره العدل بخصوص المذكره المرفوعه منذ 23 جون في 2026 واللي ضمنت جملة من المطالب لإصلاح المهنة، تحسين ظروف العمل وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد. وأضافت الهيئة أن بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون مما ساهم في تعكير وضعية ممارسة المحامين لمهامهم. في سياق آخر بينت العماد أن التحرك الاحتجاجي الوطني يتوج سلسلة التحركات اللي انطلقت بقرار من مجلس الهيئة منذ 18 ماي واستمرت في كل الجهات، منهم ولاية سوسة يوم الاثنين هذية للدفاع عن استقلالية المحاماة وتضمنها وفق نص الرسالة. وزارة الصحة والمستشفى الجامعي بنابل والوكالة اليابانية للتعاون الدولي كان وقعوا البارح محضر اتفاق لبرنامج تكوين ثلاثي جديد حول تنظير الجهاز الهضمي لأفريقيا. وينوضح مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس في بلاغ أن البرنامج يهدف إلى تثمين الخبرات التونسية في اختصاص أمراض الجهاز الهضمي، تعزيز كفاءات مهنية الصحة الأفارقة وتحسين جودة خدمات التنظير الطبي في القارة. وينص البرنامج على تنظيم دورات تدريبية بين 2026-2028 بمعدل دورة واحدة سنويا، وتنعقد الدورة الأولى في خريف 2026 لفائدة إطارات الطبية من دول أفريقية ناطقة بالفرنسية. وتندرج المبادرة هذه في إطار التعاون الثلاثي اللي تدعم الوكالة اليابانية بهدف تقوية النظم الصحية في أفريقيا وتأكيد دور تونس كقطب للتعاون الطبي إقليميا. نعم. ونختم بالأخبار هذه، ونظهرت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تحسن شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالمهدية في الفترة الممتدة من جانفي حتى 31 ماي. الإحصائيات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء كشفت أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت 65,288 وافد، أي بزيادة قاربة 36.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم اللي فات، كما ارتفع بالتوازي عدد الليل المقضات إلى 279,953 ليلة، هو يعادل تطور بحوالي 24.5% مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من 2025. معطيات زادة تشير في المقابل إلى تسجيل تراجع طفيف على مستوى مدة الإقامة اللي قدرت الفترة دي بأربع ليالي فاصل ثلاثة ليالي مقابل 4.7 خلال نفس الفترة، وين حازت السوق الإنجليزية على 22% من الليالي المقضات، جي من بعد ألمانيا 15%، تركيا 14%، الفرنسية 13%، وأبلغ نصيب السوق التونسي 14% والبولونية 6%، وعادت 4% من الليل المقضات للسوق التشيكية، وتوزعت البقية على أسواق مختلفة من أوروبا والعالم. كما سجلت السوق السياحية بالمهدية في الموسم الحالي دخول علامة إسبانية وهي إحدى كبرى شركات الضيافة الفاخرة اللي انطلقت من خلال أحد النزل بالمهدية بهدف إعادة هيكلة المؤسسات السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق برنامج استثماري. وهذاش كان عنا في فقرة ليزانفو. بعد شوي جولتنا في الأجندة، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا في مشوارنا لليوم في حصه الاربعاء 10 جوان 2016، لقيت هذا نمشيو مع بعضنا لفقره لاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا
2: في لاجندا نبداو بالخبر هذا، وين تعتزم شركة الهندسة والآلية الدقيقة ناشطة في قطاع صناعة مكونات الطائرات أحداث حوالي 800 موطن شغل مباشر إذن في الفترة المقبلة، مع تركيز على تعزيز الكفاءات المحلية بالإضافة إلى إمكانية أحداث مركز تكوين معتمد متخصص في الصناعة الذكية والتصنيع الدقيق للطائرات. وقدم وفد عن الشركة المذكورة في لقاء البارح مع وزير التجهيز كان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزويري عرض عن نشاط المؤسسة منذ تأسيسها سنة 2009 وخططها الاستراتيجية وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. وأكد الوزير على أهمية مواصلة مرافقة الصناعيين لتطوير أنشطتهم، يشار إلى أن قطاع صناعة مكونات الطائرات يضم 80 مؤسسة صناعية تأمن حوالي 20 ألف موطن شغل وتحقق نسبة نمو سنوية ب 8% فضلا على المساهمة ب 5% في الناتج الداخلي الخام، بما يساهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة وتحسين قدرتها التنافسية. في موضوع آخر، إذن شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات كتابية وشفهية وتطبيقية حسب الاختصاص لانتداب أعوان وإطارات في عدة اختصاصات حيوية بموجب عقود عمل غير محددة المدة. وإذن الانتدابات هذه تجي لدعم الطواقم الأرضية للشركة وتطوير جودة الخدمات إذن في منشآتها المطرية. لنا عنا 45 خطة تعاون استغلال، 17 خطة تعاون فني للاستغلال، و 13 خطط للسواق، وأعوان فنيين في اختصاصات متنوعة ومتعددة. وزارة الدفاع بدورها الوطني أعلنت عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عامل من الصنف الأول والثاني والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026 تبقى لقرار وزاري إذن في 5 جوان. والبلاغ يقول أنه يفيد أنه ترشحات ستختم يوم 3 جويلية على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم 3 أوت والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني. وأكدت الوزارة أنه يمكن المترشح لا يمكن الترشح إلا لخطة واحدة، أوضحت أنه يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن وثائق منصوص عليها، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليل على إثبات تاريخ الإرسال والوصول. واشترطت الوزارة أنه يجب على المترشح أنه يودع ملفات ترشحهم على البريد مضمون الوصول على العنوان الخاص بوزارة الدفاع، مع تنصيص على عبارة لا يفتح مناظرة خارجية بالاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب عمل من الوحدتين الأولى والثانية بوزارة الدفاع الوطني سنة 2026. تفاصيل نجم تلقاوها على الصفحة أو الموقع الخاص بالوزارة. وبالنسبة للتظاهرات القريبة عن ولاية سوسة لتحتضن في الفترة الممتدة من 16 حتى 20 جوان فعاليات الألعاب الإقليمية العشر للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 11 دولة عربية من بينها تونس بحضور ما يقارب 230 مشارك بين رياضيين إطارات ومرافقين. التظاهرة هذه بتضمن عدد أو تتضمن عدد من المبادرات الصحية والإنسانية، من بينها تقديم فحوصات طبية متخصصة للمشاركين شاركين في عدة اختصاصات، إلى جانب تنظيم برامج تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، تمكين الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية من الاضطلاع بأدوار قيادية والمشاركة الفعالة في صنع القرار. وانعقدت في الإطار هذا جلسة عمل بمقر ولاية سوسة، وتم في الجلسة تقديم عرض من قبل لجنة التنظيم ضمن برنامج التظاهرة مختلف الاستعدادات الخاصة بها. وتم التأكيد على أن الدورة هذه بتشهد اعتماد رؤية جديدة لتنظيم الألعاب إقليمية تقوم على مبدأ الاستدامة الرياضية والاقتصادية وعدم الاقتصار على المنافسات الرياضية فقط، بل مرافقتها بمجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية والصحية والتوعوية. ونختم بالتظاهرة ذي وين تحتضن ويحتضن برج الحمامات ورشة بعنوان منسوجاتنا ذاكرة رقمية حية بشرف وزارة الشؤون الثقافية بشراكة مع وكالة حياة التراث والتنمية الثقافية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهار 11 و12 و13 جوع. تهدف الورشة ذي لتثمين التراث الثقافي المادي عبر دمج البحث العلمي والحرف التقليدية مع التقنية الرقمية الحديثة بمشاركة باحثين وخبراء وحرفيين وطلبة من تخصصات متعددة. وسترتكز أنشطة على النسيج الحائطي وعديد الأنشطة الأخرى ذي أيام 11 و12 و13 جوع. وهذا كان عنا في فقرة لاجندا. لاجندا لاجندا لاجندا. إذن مع لاجندا هكا نكون وصلنا معاكم لنهاية المشوار مستمعينا. السلام عليكم الكل اللي سمعتونا من توا حتى أو فليتو من ماضي ساعتين حتى للخمسة. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. نفكركم زي ما تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام وتخليوا اقتراحاتكم ولا كيف تطلبونا أو تواصلوا معنا على الواتساب على 29-29-66-68. شكرا نهاب بوراوي على الإخراج. من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا إن شاء الله يتجدد غدوة نفس التوقيت رام ماجازين ماضي ساعتين حتى للخمسة من اثنين حتى للجمعة. بقالي كم شقولكم سيسر واحكم وفي لمان
1: رام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معكم على الأكتيفيتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. رام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8 مقيت الشهر على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قد لك شي وين حالا؟
4: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قد لك يا حاج، ستخيكشو غمدي حمالي من يوم والبولونة ينوكس، وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هي يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: كبليسيتي قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 إلى 22 جوان. سالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
7: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: أرم فهم أرم فهم تونسنا تونسنا
1: نقيت الشهر على أرم فهم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنّا.

0: معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبليسيتي
0: كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
1: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: لقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. سالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: المزيكا نون ستوب

تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية.

0: 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: المزيكا نون ستوب على أرام فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: مقيد في شهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: الموسيقى نون ستوب

0: كرم فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على مرام فام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رما فام، بنت المزيكا نون ستوب على رما فام، على رما فام.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

أنا